وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en.

0: دائما في أكثر رجال. والله رجال من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. ألحان محمد الأحمد من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نتكلم.

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: آل الشيخ، شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمركم الكافة الكبيرة يا رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل الله ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
5: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه.
6: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
7: أبوظبي FM.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة
1: بل نتيجة رؤية قيادة
2: تخطيط حكيم
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره،
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير.
2: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: Come on.
1: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، وللصوت هناك معنى، خلك معانا وتهنى.
2: أبوظبي FM

0: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي أمن العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود، يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود، لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه، حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إيهاند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
3: شيخنا محمد، من أشعار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان. ألحان وغناء عيض المنهان.
4: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير. الولا له

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
0: E&Money؟
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money. تطبق الشروط والأحكام.
2: التضحية
3: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
2: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
4: أولي بأمرك مكافأة كبيرة عن رب العالمين، يلا كلمة الشهداء استشهد.
2: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
5: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
2: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي FM

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بين
3: افواهنا، يريدون ان يضعون الناس امام المدفع. لدينا خطه من
2: احتياطيه ان تضع نفسك
3: مسارات تريد ان نتبعها.
2: علينا ان نعد العده،
3: وانتم سند ما استطعتم من قوه.
4: اكلمك يا عبد العزيز، اذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ اني مستعجل.
4: اجريبك مستعجل من زمان ما شاء

0: نار. ايش رايك اليوم تجي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
1: لا اريد اللعب مع الكفره، لدي امور اهم ان اجاهد في سبيلها. هل تعتقدون ان الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفره بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
2: هذا شو قاعد يقول؟
3: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
2: يلا يلا قوم.
0: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
4: انتم
0: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
4: انتم
0: وابتعد عنا.
4: هذا القيام.
0: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
1: والسماح للكفرة بالتجوال.
0: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت اشك. لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
5: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
6: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
7: أبوظبي FM.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.
11: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
2: شيخنا محمد، من أشعار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
3: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له الولا

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: شيخنا محمد من أشعار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هاني.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: أبو ظبي اف ام.
2: نحن يا أخواني محظوظون بهذا الشعب العزيز، شعب أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت علينا أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات.
3: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
4: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

من أرض التسامح وموطن الابتكار ووجهة لكل العالم، من دولة لا نهاية عندها للأحلام، تصنع الفرص، تحترم القيم، قصص نجاح تروى بكل فخر، دولة تقول ما تفعل وتفعل ما تقول. نحييكم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

0: استوديو واحد، برنامج الرائد في خدمة الوطن، ينصت لموضوعك، يناقش قضيتك، يفتح لك بابا لتبادل الرأي والاقتراح. تواصل معنا عندما تكون لديك الرغبة في الحديث على إحدى وسائلنا التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أن يشاركنا في هذا البرنامج اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر أثير أبوظبي FM، وكذلك لكل من حاب أن يتابعنا عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN، سواء لهذا البرنامج أو غيرها من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نحييكم من طاقم العمل مستمعينا علي السبت وشمس زعابي وجاسم محمد وأحمد العبيد، لنرافقكم إن شاء الله خلال هذه الساعة والنصف لخدمتكم بإذن الله، ولاستقبال ملاحظاتكم ومقترحاتكم وأراءكم ومواضيعكم الخاصة منها والعامة، سواء بالاتصال على 600551222 أو الرسائل النصية على 3544 أو البريد الإلكتروني على studio@admn.ae. طبعا بإذن الله رسائلكم النصية اللي من أمس من بعد انتهاء البرنامج إلى اليوم، عندنا أم سلطان حياك الله، الرجاء الاتصال. عليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله عندنا بعد عليكم السلام ورحمة الله، يرجى التواصل معي للضرورة. محمد إن شاء الله يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله. عندي ملاحظة على مركز أبوظبي العقاري، إذا ممكن تتواصلوا معي أبو عبد الله، نتواصل وياك يا أبو عبد الله إن شاء الله. عليكم السلام، أرجو التواصل إن شاء الله، سيتم التواصل بإذن الله خلال اللحظات الجاية إن شاء الله. لكل من يرسل لنا ويراسلنا عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية بوضع رقم التليفون والاسم والموضوع بإيجاز، وكذلك لكل من حاب أن يكلمنا هاتفيا على 600551222. اليوم إن شاء الله مع انطلاق قمة أبوظبي للبنية التحتية، مراسلنا أصيل من القمة بإذن الله راح تكون معاه في مقابلة هاتفية إن شاء الله، يكلمنا عن تفاصيل القمة مع انطلاقها اليوم. كذلك عندنا اللقاء الثاني، هذا إن شاء الله اللقاء الأول أو مع مراسلنا يكون 10:30، اللقاء الثاني 11:45 مع الدكتور ياسر عمر، طبيب استشاري أمراض الرئة والجهاز التنفسي بمستشفيات الظفرة صحة. نتكلم عن حملة مكافحة التدخين، أهداف الحملة والرسالة الأساسية لإيصالها للمجتمع، أبرز المخاطر الصحية للتدخين. طبعا ما يخفي على أحد مخاطر التدخين على صحة الإنسان، خاصة على فئة الشباب، يذكر لنا إياها إن شاء الله الدكتور ياسر، وكيف الخدمات، توفير الخدمات أو البرامج الداعمة لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين، والرسالة كذلك التي المستشفى يودون توجيهها للمدخنين وأفراد المجتمع بمناسبة هذه الحملة. كذلك عندنا الساعة 11 بإذن الله مع الأستاذ حمد الشبلي، مدير إدارة التسجيل والاشتراكات بصندوق أبوظبي للتقاعد، نتكلم عن مرونة التقاعد وتعزيز جودة الحياة للمواطنين. بداية راح نتكلم معاهم بإذن الله عن نظام الاشتراك الاختياري في التقاعد والهدف منه والفئات المستفيدة منه كذلك، وكيف يسهم هذا النظام في دعم الأمهات، وكذلك عن طلبة الدراسات العليا كيف يدعمهم هذا النظام، والتساؤلات اللي نتلقاها من إخواننا المستمعين مثل راتب حساب الاشتراك والاشتراكات التقاعدية كيف يتم احتسابها وغيرها إن شاء الله من تفاصيل هذا الموضوع اللي يهم أكيد مستمعينا الكرام. 11:15 إن شاء الله عدنا كذلك عن يوم العالمي للتمريض مع الأستاذ زريخ الحسني، الرئيس التنفيذي للتمريض بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، نتكلم عن كيفية مساهمة مدينة الشيخ شخبوط الطبية في تمكين الكوادر التمريضية وتعزيز دورهم الحيوي، وأبرز المبادرات والبرامج اللي تعتمدها المدينة الطبية كذلك لدعم التطور المهني وغيرها إن شاء الله من المحاور التي ستكون خلال حديثنا مع ضيفتنا إن شاء الله خلال حلقتنا لليوم. يطول لي بعماركم، عندنا كذا خبر من مركز الاتحاد للأخبار، بداية مع خبر أمس، الإمارات تختتم مشاركتها بالمعرض الدولي للدفاع والطيران في إسطنبول،
اختتم الجناح الوطني لدولة الإمارات أمس الأول اللي هو يوم 9 مايو مشاركة ناجحة في المعرض الدولي للدفاع والطيران ساها 2026 الذي أقيم على مدار 5 أيام في مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية. هذه المشاركة مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات بدعم من وزارة الدفاع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي التوازن بتنظيم مجموعة أدنك أحدى شركات مدن. عكست هذه المشاركة التزام الإمارات بتعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الاستراتيجية في قطاعي الدفاع والطيران. شهد الجناح الوطني إقبال واسع من الوفود الرسمية وممثلي الشركات العالمية المتخصصة ليشكل منصة رائدة استقطبت كبار المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين وخبراء تقنيات الدفاع وممثلي أبرز الشركات الدولية العاملة في القطاع. تفاصيل شوية عن المعرض. خلال أيام المعرض 5 استقبل الجناح أكثر من 5750 زائر من بينهم أكثر من 750 زائر في اليوم الختامي فقط، وهذا يعكس مكان دولة الإمارات كأحدى الدول الرائدة عالميا في مجال الصناعات الدفاعية وتقنيات الطيران والفضاء المتقدمة. كما استضاف الجناح 418 اجتماع استراتيجي في أجنحة العارضين والمساحات المخصصة للاجتماعات من بينها 68 لقاء في اليوم الختامي للمعرض، وهذا كله عزز دوره كمنصة فاعلة لدعم التواصل الاستراتيجي وتعزيز التعاون الدولي. كذلك عندنا مدير عام وكالة الإمارات للفضاء لمركز الاتحاد للأخبار إنشاء بنك وطني لبراءات الاختراع والملكية الفكرية الفضائية لحماية الابتكار. أكد سالم القبيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء أن استراتيجية الإمارات لقطاع الفضاء ترتكز خلال المرحلة المقبلة على بناء منظومة وطنية متكاملة تدعم الانتقال من مرحلة التمكين إلى التأثير وصناعة المستقبل، ذلك من خلال 3 محاور رئيسة تتمثل في تعزيز مرونة المنظومة الفضائية وجاذبيتها للاستثمار وترسيخ ريادة الدولة في الشراكات الفضائية والوصول إلى الأسواق وتطوير بنية تحتية ومرافق فضائية بمعايير تنافسية. ما شاء الله. يواكب هذا التوجه الطموح الوطني الرامي إلى مضاعفة عائدات اقتصاد الفضاء وتعزيز حضور الدولة ضمن أقوى الاقتصادات الفضائية عالميا بحلول عام 2031. أنت تتكلم عن دولة الإمارات العربية المتحدة، ما شاء الله تبارك الله، الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان يا رب العالمين. تفعيل نظام المواقف المدفوعة في 5 قطاعات بمصفح في أبوظبي. أعلنت كيو موبيلتي عن تفعيل نظام المواقف المدفوعة في قطاعات جديدة بمنطقة مصفح في أبوظبي بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل أبوظبي للتنقل التابع لدائرة البلديات والنقل، وذلك استكمالا لخطة التوسع التدريجي اللي بدأت فيه في يناير 2026. تنطلق المرحلة الثالثة من تفعيل نظام المواقف المدفوعة في منطقة مصفح اعتبارا من 18 مايو يعني بعد 6 أيام بإذن الله، لتشمل القطاعات M5, M6, M21, M22, M23 بإجمالي 3921 موقف فرعي موزعة بواقع 661 موقف في القطاع M5 710G، مواقف في القطاع M6 و1100 موقف في القطاع M21 و800 موقف في القطاع M22 و650 موقف في القطاع M23 إلى جانب توفير مواقف مخصصة أكيد لأصحاب الهمم. طيب قبل الفاصل بناخذ بس الخبر. بلدية مدينة العين تعزز مبادراتها المجتمعية دعما لمستهدفات عام الأسرة. تواصل بلدية مدينة العين تنفيذ حزمة من المبادرات والفعاليات المجتمعية اللي تستهدف تعزيز دور الأسرة وترسيخ القيم الاجتماعية في المجتمع، وذلك في إطار دعم مستهدفات عام الأسرة وبما ينسجم مع توجهات الدولة في تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ التلاحم المجتمعي. هذه الجهود مستمعين تأتي ضمن رؤية البلدية الرامية إلى تطوير بيئة حضرية متكاملة في العين توفر مساحات مجتمعية وترفيهية تدعم العائلات وتشجع على التفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمع من خلال تنظيم برامج وأنشطة مجتمعية تقام في الحدائق العامة والمرافق الترفيهية ومراكز الأحياء السكنية.

0: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد ومستمرين معكم بإذن الله على الخير والمحبة، وأكيد نستقبل فيها من خلال برنامج سيدي واحد مكالماتكم ومقترحاتكم وآراءكم كذلك وملاحظاتكم، سواء بالاتصال على 600-551-2222 أو الرسائل النصية على 3544 أو البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. الطاقة والبنية التحتية تنظم ملتقى الذكاء الاصطناعي الأول. نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية ملتقى الذكاء الاصطناعي الأول انسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة والإعلان عن منظومة وطنية جديدة تستهدف تحويل 50% من قطاعات وخدمات حكومة الإمارات خلال عامين إلى نماذج ذكاء اصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة، بما يرسخ ريادة الدولة في بناء حكومة أكثر ذكاء وكفاءة ومرونة. طبعا تضمن البرنامج جلسات متخصصة تناولت توجهات القيادة في تبني الذكاء الاصطناعي، إلى جانب جلسات عصف ذهني لتطوير مبادرات ومشاريع نوعية تدعم مستهدفات الوزارة المستقبلية، تمهيدا لعرضها واعتمادها ضمن خارطة الطريق التنفيذية للتحول الذكي. كذلك الإمارات للطبيعة مستمعين تطلق استراتيجيتها الجديدة لعام 2030. اعتمد مجلس إدارة جمعية الإمارات للطبيعة اللي تعمل بالتعاون مع صندوق العالمي للطبيعة استراتيجية جديدة لعام 2030 تشكل خريطة طريق وطنية للحفاظ على البيئة وتعزيز مرونة المجتمع ودعم مصادر الدخل المستدامة، مستندة إلى إرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والتزام دولة الإمارات الراسخ تجاه أرضها وبحارها وشعبها. طبعا جاء اعتماد الاستراتيجية خلال انعقاد الجمعية العمومية السنوية برئاسة معالي محمد أحمد البواردي ومشاركة أعضاء مجلس إدارتها احتفاء بالذكرى 25 لتأسيسها واستشرافا للمرحلة المقبلة في مسيرتها. رحبت الجمعية العمومية بانضمام الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بحكومة الشارقة كعضو جديد في مجلس الإدارة، لما يتمتع به من خبرة مؤسسية واسعة وسجل حافل في خدمة المجتمع على مستوى الدولة. كذلك نهيان بن مبارك مستمعينا مريم بنت محمد بن زايد الشخصية التربوية الاعتبارية لعام 2026. يشهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء إحدى مؤسسة إرث زايد الإنساني غدا الأربعاء بإذن الله احتفال الجائزة بتكريم 40 فائز وفائزة في دورتها 19 بفندق قصر الإمارات مندرين أورينتال أبوظبي، وذلك بحضور عدد من معالي الوزراء والقيادات التربوية والتعليمية والأكاديمية من داخل الدولة وخارجها، كما يكرم معالي خلال الحفل سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع الفائزة بجائزة الشخصية التربوية الاعتبارية للدورة 19، وذلك تقديرا لرؤيتها في دعم وتطوير منظومة تعليمية وطنية متكاملة ترتكز على ترسيخ الهوية الوطنية بما يمكنها من مواكبة العصر واستشراف المستقبل وبناء كوادر وطنية متخصصة في جميع المجالات ذات الأولوية لأجندة الإمارات 2071. وقبل التقرير مستمعينا فيما يخص البنية التحتية والانطلاق لهذه القمة اليوم، قطارات الاتحاد تطلق حملة وطنية للسلامة. أطلقت قطارات الاتحاد المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات حملة وطنية للسلامة في خطوة مهمة ضمن الاستعدادات لتشغيل خدمات قطار الركاب في مختلف أنحاء الدولة. تهدف الحملة لرفع مستوى الوعي بسلوكيات السلامة فيما يخص البنية التحتية للسكك الحديدية، مع التأكيد على التزام قطارات الاتحاد بتشغيل واحدة من أكثر شبكات القطارات أماناً وموثوقية في المنطقة، وبيتم تنفيذ الحملة وتوجيهها عبر قنوات اتصال متعددة تشمل البث التلفزيوني، المنصات الرقمية، مبادرات المشاركة المجتمعية، وذلك لضمان وصولها إلى مختلف شرائح المجتمع. وفي ظل استعدادات الدولة لتشغيل خدمات قطار الركاب للمرة الأولى، تؤدي هذه الحملة دورا محوريا في ضمان إدراك أفراد المجتمع ومستخدمي الطرق والركاب المستقبليين لكيفية التعامل الآمن مع بيئة ومرافق السكك الحديدية.
1: جرت العادة في دولة الإمارات على عدم انتظار المستقبل وإنما السعي على صناعته، وذلك يكون بوضع السيناريوهات التي تصمم وتنفذ ملامح الغد. قمة أبو ظبي للبنية التحتية في ثاني دورة لها تنطلق بتنظيم مركز أبو ظبي للمشاريع والبنية التحتية وتعبر عن هذا السعي المستقبلي، تعبيراً عن مكانة أبو ظبي باعتبارها واحدة من أسرع المدن تطوراً في العالم. هذا الحدث يستمر حتى 14 من مايو الجاري بمركز أدنك، يقام تحت شعار التطور الحضري، رؤية جديدة للمدن ومفهوم جديد لحياتنا. يأتي هذا الحدث في وقت تدير فيه أبو ظبي أكثر من 500 مشروع ضمن محفظة تتجاوز قيمتها 200 مليار درهم، وهذا ما كشف خلال مؤتمر صحفي عقده مركز أبو ظبي للمشاريع والبنية التحتية مؤخراً. وفيه كذلك تمت الإشارة إلى أنه خلال عام 2025 نجحت أبو ظبي من إنجاز 100 مشروع رأسمالي وتسليم أكثر من 15 ألف وحدة سكنية، مع خطط لتطوير أكثر من 40 ألف منزل بحلول عام 2029. كل تلك الأرقام تؤكد قدرة أبو ظبي على تحويل الخطط العمرانية إلى نتائج ملموسة.

0: في نسخة هذا العام تستعرض قمة أبوظبي للبنية التحتية حجماً مميزاً من المشاريع المطروحة تقدر بأكثر من 500 مشروع حي بقيمة تزيد على 57 مليار دولار. الحدث المعني بالبنية التحتية تجاوز في غايته مواد البناء والتعمير إلى الحديث عن المدن الذكية والتنقل الذكي والحلول الرقمية، ويناقش محاور رئيسة ترسم ملامح مدن الغد كالبنية التحتية القائمة على الإنجاز الفعلي وجودة الحياة الحضرية إلى جانب التقنيات الحديثة والحلول الذكية والاستدامة والمرونة المناخية. هذا يعني كيف ترسم ملامح المدن كمفهوم مستقبلي يحقق للأفراد والمجتمعات منظومات متكاملة كمشاريع التنقل بالمركبات ذاتية القيادة والكهربائية، بل وحتى مركبات الأجرة الجوية. كما يمكن أن ترسم ملامح المدن المنشودة لتغدو منظومات متكاملة تجمع البشر وتحقق التنمية الاقتصادية مع ضمان استمرارية الاستدامة فيما يعرف بجودة الحياة الحضرية. من المتوقع أن تستقطب القمة أكثر من 7000 مشارك ومئة متحدث دولي في واحدة من أكبر منصات البنية التحتية والتطوير الحضري في المنطقة. أبوظبي اليوم لا تكتفي ببناء المشاريع فحسب، بل تعيد تعريف شكل المدينة الحديثة، مدن تستخدم الذكاء الاصطناعي في إدارة خدماتها وتستثمر في الاستدامة، لأن البنية التحتية هنا ليست مجرد خدمات ومرافق، بل أسلوب حياة ورؤية مدنية تبنى من أجل الإنسان أولا. لبرنامج استوديو واحد، هيثم حمدان. أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

متواصلين معاكم مستمعينا على الخير والمحبة. أكيد نذكركم بأرقام التواصل 6551222 والرسالة النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.

0: تحت شعار التطور الحضري رؤية جديدة للمدن. أبو ظبي تستضيف هذا الحدث العالمي اللي يجمع نخبة من صناع القرار، قادة الأعمال وخبراء التخطيط العمراني والبنية التحتية من مختلف أنحاء العالم في مساحة واحدة للحوار، للتخطيط وصناعة الشراكات. اللي يجعل هذه القمة مختلفة أحمد هو حجم الطموح اللي تحمله. نتكلم عن مشاريع بنية تحتية مستدامة وذكية تتجاوز قيمتها 57 مليار دولار، رقم ما يعكس فقط حجم الاستثمار بل حجم الرؤية اللي تتحرك فيها أبو ظبي نحو المستقبل. القمة طبعا ينظمها مركز أبو ظبي للمشاريع والبنية التحتية بهدف واضح، وهو بناء شراكات استراتيجية قوية ومناقشة سياسات الاستدامة، واستعراض أيضا أحدث الابتكارات في مجالات النقل الذكي، البناء الحديث والتطوير الحضري. وعند التجول طبعا في القمة يدرك الواحد سريعا أن الكلام هنا ما يقتصر على الأبراج والطرق والجسور بس، لكن يمتد إلى الإنسان وإلى جودة حياة الإنسان.
1: نعم. هي فيها من خلال القمة تركز على البنية التحتية الذكية، الاستدامة كذلك مثل ما تفضل، تطوير المدن كذلك. حتى في تقرير الزميل هيثم حمدان كان يتكلم أن اليوم أبو ظبي ليس فقط تطور المدن للمستقبل، إنما تغير النظرة المستقبلية تجاه المدن بوجودك هناك.
0: محفظة المشاريع أحمد اللي تعرض في القمة تشمل قطاعات حيوية متعددة بعيدة أيضا عن يعني مش فقط في البنية التحتية، في أيضا الإسكان، النقل، السياحة، المرافق المجتمعية، كلها تصب في مصلحة الإنسان وجودة حياته، وأيضا تصب في هدف واحد وهو بناء مدن أكثر ذكاء، أكثر استدامة وأكثر ملائمة للعيش. يعني أبو ظبي ما تستعرض بس اللي أنجزتها في قطاع البنية التحتية، لا، هي تسلط أيضا الضوء على خططها المستقبلية وكيف تريد أن تكون نموذجا عالميا لمدن الغد.
1: نعم، وهذه القمة أكيد تجمع أخي أصيل وأنت هناك أدرى الخبراء وصناع القرار في هذا المكان الواحد لتبادل المعرفة أكيد واستشراف المستقبل.
0: أكيد حضور كبير، حضور دولي كبير، يؤكد مكانة أبو ظبي كمنصة عالمية تجمع الخبرات، تربط بين الحكومات، بين القطاع الخاص، وتحول الأفكار إلى مشاريع على أرض الواقع. في جلسات ونقاشات تدور، ويظهر بوضوح أن البنية التحتية يعني لم تصبح فقط مجرد خدمات أساسية، بل أصبحت ركيزة اقتصادية ومحرك للتنمية وأداء أيضا لصناعة المستقبل.
1: صحيح. وأبو ظبي أكيد تظهر في هذه القمة كيف أنها تقدر تتحول إلى مركز عالمي للحلول المستقبلية وتطوير البنية التحتية كذلك للاقتصاد الحديث بإذن الله. أخونا أصيل من قمة أبو ظبي للبنية التحتية، شكرا لك.
0: يعطيكم العافية، يومكم جميل إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة والعافية.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمر مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا يوكم بالعادي التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: استوديو أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
5: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد. التواصل هاتفيا على 600-551-2222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@admn.ae. السلام عليكم ورحمة الله، أرجو الاتصال للضرورة. طيب نتواصل معاك بإذن الله. عندنا يطول بعماركم قبل اللقاء الثاني إن شاء الله في حملة مكافحة التدخين، نتكلم عن إطلاق عيادة متخصصة لطب النوم في أبوظبي. نشوف طب النوم، أعلنت مدينة برجيل الطبية افتتاح عيادة طب النوم الجديدة دريم، في خطوة تعكس التزامها بتقديم رعاية صحية متكاملة ترتقي بجودة حياة المرضى وتعالج أحد أكثر التحديات الصحية شيوعا والمتمثلة في اضطرابات النوم. تهدف العيادة لتقديم خدمات شاملة لتشخيص وعلاج مختلف اضطرابات النوم عبر فريق متعدد التخصصات يضم خبراء في أمراض الرئة والأنف والأذن والحنجرة والأعصاب وأمراض القلب والطب النفسي، بما يضمن رعاية دقيقة ومتكاملة. يا سلام، جميل. يمثل إطلاق عيادة طب النوم إضافة نوعية لمنظومة الرعاية المتقدمة في مدينة برجيل الطبية، ويعكس الالتزام المستمر بتقديم خدمات صحية متكاملة ترتكز على احتياجات المرضى وجودة حياتهم، وكذلك صحة النوم عنصر أساسي في الوقاية والعلاج. سبحان الله. ومن خلال هذه العيادة كذلك لتوفير حلول تشخيصية وعلاجية متقدمة تواكب أفضل المعايير العالمية. طيب عدنا كذلك نشوف النسخة الرابعة من انفستوبيا أوروبا ميلانو تنطلق الأسبوع المقبل. تنطلق الأسبوع المقبل في مدينة ميلانو الإيطالية النسخة الرابعة من فعالية انفستوبيا أوروبا ميلانو ضمن سلسلة حوارات انفستوبيا العالمية، حيث يصل وفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى للمشاركة في الفعالية برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة الرئيس المشارك لمجلس أمناء انفستوبيا، وكذلك بمشاركة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وأوروبا في المجالات الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها الاقتصاد الجديد. طيب إلى أن يتم بإذن الله يعني تنسيق المكالمة مع الدكتور ياسر عمر القصار حول للحديث عن حملة مكافحة التدخين، ناخذ خبر مريم المشرخ لمركز الاتحاد للأخبار. قانون الموارد البشرية الجديد 2026 يرسخ ثقافة المنافسة ومكافأة الأداء الوظيفي، وهذا ما أكدت عليه مريم المشرخ مدير عام المواهب الحكومية في دائرة التمكين الحكومي أبوظبي، أن قانون الموارد البشرية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع عام 2026 يشكل محطة مفصلية في تطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية في أبوظبي، إذ يرسخ ثقافة العمل القائمة على الكفاءة والجدارة ويعزز قدرة الجهات الحكومية على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ فيها وتطويرها، ويدعم القانون مسارات مهنية واضحة وحوافز مبنية على الأداء، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع ضمن مسيرتنا نحو حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي ويظل الإنسان في صميمها. وبما أن يظل الإنسان في صميمها، معنا مستمعينا هاتفيا الدكتور ياسر عمر القصار طبيب استشاري أمراض الرئة والجهاز التنفسي بمستشفيات الظفرة صحة. حياك الله دكتور.
1: هلا حياك الله، وعليكم السلام، مرحبا.
0: أهلا وسهلا يا دكتور. اليوم احنا نتحدث عن حملة مكافحة التدخين، وأبرز أهداف حملة مكافحة التدخين والرسالة كذلك اللي تسعون لإيصالها للمجتمع.
1: أكيد، أهلا وسهلا فيكم، شكرا على الاستضافة. طبعا حملة مكافحة التدخين تهدف إلى رفع مستوى وعي المجتمع بمخاطر التدخين باعتباره أهم أسباب الأمراض والوفيات، حيث يؤدي إلى ملايين الوفيات، آخر إحصائيات تقريبا سنويا 8 مليون. طبعا سيد أحمد، السادة المستمعين، هذه الحملة في نطاق اليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يصادف 31 مايو شهر 5 من كل سنة، وأول سنة تم الاحتفال بها بعام 1988.
0: نعم. لو نتكلم دكتور عن أهداف حملة مكافحة التدخين وأبرز المخاطر الصحية للتدخين التي تركز عليها الحملة، يعني أكيد الكل يعرف مدى مخاطر التدخين على الفرد بشكل عام، ولكن أبرز المخاطر الصحية اللي تركزون عليها خلال حملتكم هذه خاصة على فئة الشباب؟
1: طبعا صحيح، مخاطر التدخين يعني بعتقد معروفة لجميع الناس ولابد من التكرار.
0: نعم.
1: هذه الحملة هذه السنة التركيز على المخاطر عند الشباب بشكل عام. التدخين طبعا نعرف أمراض

0: القلب، أمراض الشرايين، جلطات القلب، أمراض تنفسية مزمنة، أمراض صحة الفم، صحة الأسنان.
1: نعم.
0: بالإضافة للتعب، الوهن العام، نقص الطاقة، بالإضافة للمشاكل خاصة مشاكل نفسية، الاعتماد على التدخين، تجنب الأماكن الغير مسموح بها، مثلا الشخص دائما بيحاول يجد أماكن اللي مسموح فيها بالتدخين.
1: نعم.
0: الشعور أحيانا بالذنب، الشعور كأنه يعني معزول من المجتمع تقريبا، لا يمكن التدخل هنا، حتى حرارة عالية بتلاقيهم يخرجوا إلى أماكن فقط من أجل التدخين. الشباب بشكل خاص الخطر عندهم، لأنه البدء المبكر بالتدخين، سادة المستمعين، البدء المبكر بالتدخين يزيد من خطر الإدمان ويزيد من مشاكل الرئة والمشاكل الصحية الناجمة عن التدخين،
1: لأن بدأ التدخين بشكل مبكر.
0: بشكل مبكر طبعا، وللأسف في دولة الإمارات في يعني لاحظنا في أعمار مبكرة بيكون التدخين من المدارس. ونسبة الإمارات، نسبة الشباب المدخنين أو بشكل عام نسبة التدخين في دولة الإمارات كلها حوالي 10%، هي نسبة عالية، 9-10% نسبة عالية،
1: تعتبر نسبة عالية لدى الشباب. أنت تتكلم دكتور
0: لدى الشباب طبعا. نعم. هي نسبة عالية عند الشباب.
1: نعم. طيب لو نتكلم كيفية مساهمة هذه الحملة في تشجيع المدخنين على الإقلاع عن التدخين وتحسين نمط الحياة.
0: هذه الحملة طبعا تعمل على نشر حقائق علمية.
1: نعم.
0: على تسليط الضوء إن شاء الله على فوائد السريعة للإقلاع. ترى عمرك سيد أحمد، السادة المستمعين، لو بس أرقام سريعة جدا جدا.
1: تفضل.
0: يعني إيقاف التدخين مثلا في حوالي 20 دقيقة من آخر سيجارة ينخفض معدل ضربات القلب والضغط.
1: نعم.
0: خلال 12 ساعة ينزل مستوى كربوكسي الهيموغلوبين في الدم. خلال يوم واحد انخفاض خطر الإصابة بجلطات القلب. اليوم الثالث من إيقاف التدخين الجسم فري، حر بشكل كامل من النيكوتين، 3 أيام فقط ما في نيكوتين بالجسم. 3 أشهر تحسن الدورة الدموية وتحسن وظائف الرئة، وتستمر العلاج إيجابية 5-10 سنين، تنخفض احتمالات الإصابة بالأمراض بالجلطات والأمراض الخبيثة لا سمح الله.
1: دكتور هذه دكتور عفوا بس التنويه، التدخين اللي احنا قاعدين نتكلم عنه بأنواع المختلفة صحيح؟
0: آه طبعا، يمكن أنا قلت سيجارت، لا في طبعا كل
1: الفيب، السيجار، الشيشة. نعم
0: طبعا، هي مناسبة كمان أستاذ أحمد، الناس تلجأ أحيانا للفيب.
1: نعم.
0: بهدف الإقلاع عن التدخين، بيقول أنه أنا رح أغير على الفيب 3 أشهر أو 6 أشهر.
1: نعم.
0: وبهدف الإقلاع عن التدخين، لكن للأسف رح يضلوا يعني رح يضلوا مدمنين على النيكوتين، ورح يعني يكونوا مثل نستعمل كلمة يعلقوا بال
1: يعني كأنك تقول دكتور إن الفيب ما يعني ما راح يساعدك على الإقلاع، مش طريقة للإقلاع.
0: نحن كأطباء يعني عنا مراكز وعيادات لإيقاف التدخين، لا ننصح بالفيب، لكن لو الشخص هو يعني حول يغير على الفيب بشرط يكون عنده خطة. يعني خطة زمنية 3 أشهر 6 أشهر for how long، لأمتى راح تستمر بالفيب.
1: نعم.
0: يكون في عنده خطة واضحة، لكن نحن لا، نحن بالعيادات ما بنوصي بالفيب لإيقاف التدخين.
1: نعم. كيف توفرون خدمات أو برامج داعمة لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين دكتور؟
0: طبعا في دولة الإمارات كلها، وفي أبوظبي في شركة صحة حوالي، يعني في أبوظبي الإمارة أكثر من 15 عيادة متخصصة، في عيادات متخصصة لإقلاع عن التدخين، في استشارات طبية، في علاج سلوكي، في علاج دوائي، في علاج غير دوائي. من أهم هذه البرامج فقط يعني الجلوس مع الشخص مثلا كل أسبوعين مرة والتحدث ومناقشة إيقاف التدخين. هذه برامج، يوجد برامج وطنية وفيها الحقيقة دعم نفسي ودعم دوائي. في مركز في أبوظبي بالذات، في مراكز صحة مثل مركز بنياس، مركز الباطين، مركز مدينة خليفة، في عندنا في عيادات الظفرة طب الأسنان، مستشفى مدينة سوري طب الأسرة، في عندهم مراكز إيقاف تدخين، في مستشفى مدينة زايد بدع زايد كمان في برامج إيقاف تدخين.
1: نعم. ختاما دكتور، الرسالة اللي تودون توجيهها للمدخنين وأفراد المجتمع بمناسبة هذه الحملة، وخصوصا لفئة الشباب بما أن الحملة لهذه السنة تركز على فئة الشباب.
0: الرسالة طبعا أنه التدخين هو ليس عادة، التدخين هو إدمان، هو إدمان يمكن التغلب عليه، الإقلاع ممكن في أي وقت ممكن. وإذا أنا في عندي رسالة موجهة للشباب والمدخنين بشكل عام، لا نشعر بالإحباط عند فشل محاولة التدخين، بل يستمر بمحاولة مرة ومرتين وثلاثة وعشر مرات لحتى بالأخير.

0: الأخير مثلا للإقلاع عن التدخين طبعا بمساعدة المجتمع وبدعم للكوادر الطبية
1: بإذن الله.
0: إن شاء الله
1: الله يقويكم يعطيكم الصحة والعافية وكل التوفيق في هذه الحملة دكتور.
0: شكرا لك. شكرا لك.
1: الله يقويكم. الدكتور ياسر عمر القصار طبيب استشاري أمراض الرئة والجهاز التنفسي بمستشفيات الظفرة صحة.
2: سلطان المجلي الحان محمد بودلة غناء أحمد اللوغاني.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس الربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة
3: ونحزية أن تضع نفسك
2: ماذا نرى تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك بالمتى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أدري بك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
5: يلا يلا قوم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
4: كله تحريض بتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
8: أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
9: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: 6005512 مستمعينا، والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@adman.ae. معنا الأستاذ حمد الشبلي مدير إدارة التسجيل والاشتراكات بصندوق أبو ظبي للتقاعد، حياك الله أستاذي.
1: يا مرحبا ساحي، حياك الله أخوي أحمد.
0: يا مرحبا، نورت برنامج الاستوديو واحد، وحديثنا اليوم عن مرونة التقاعد وتعزيز جودة الحياة للمواطنين. بداية أستاذي، نعرف المستمعين بنظام الاشتراك الاختياري في التقاعد والهدف منه، ومن هم المستفيدون من هذا النظام؟
1: إن شاء الله. أول شيء نشكرك أخوي أحمد ونشكر المستمعين على هالفرصة طبعا نحن نطلع ونشرح النظام. طبعا قبل ما أتحدث عن موضوع النظام، في فكرة أساسية في التقاعد أنا أحب أشرحها، اللي هي أن التقاعد اليوم هو مش مجرد معاش، يعني اليوم مش بس نهاية الخدمة راح تنصرف لك معاش أو نهاية الخدمة تحصل معاشك، هو منظومة كاملة. الهدف من التقاعد هو حماية استقرار المواطن طول فترة حياته العملية، يعني وقت ما يكون شغال، وهدفه أن تضمن له أسرته الأمان والاستقرار على المدى الطويل.
0: نعم.
1: فمن هذا المنطلق طبعا دائما حكومتنا الرشيدة الله يحفظهم وحكومة أبو ظبي من خلال

0: لا، الصندوق مضبي للتقاعد بشكل مستمر، تعمل على تطوير الأنظمة والخدمات، وإن نشوف شو احتياجات المواطنين يعني بمختلف مراحل حياتهم. فالمعروف دائما في التسجيل أن في نظام التقاعد يكون دائما مرتبط يا بجهة عمل أو موظف مثلا عنده شركة ويعمل لحساب نفسه، نحن نسميهم العاملين لحساب أنفسهم. فهل فئة تسجل وفي جهة عمل موجودة، شرط أساسي فيه أنه يستمر في نظام التقاعد. النظام هذا الاشتراك الاختياري حدد فئتين أنه يمرون أحيانا مراحل مؤقتة ممكن يوقفون فيها العمل، مثلا الأم اللي تتفرغ لرعاية أبنائها، ولا مواطن حب أنه يكمل دراسته العليا أو دراسات العليا سواء ماجستير دكتوراه، أحيانا بعض الأطباء يروحون زمالات مهنية.
1: نعم،
0: سابقا كان الفئة هذه أو الفئتين هذه بالذات إذا وقفوا يعني ما عندهم جهة عمل يوقف اشتراكاتهم، الخدمة هاي مش محسوبة، تنقطع الخدمة. مع نظام الاشتراك الاختياري أعطاهم فرصة اليوم أنه يستمرون في نظام التقاعد حتى في الفترة هاي المؤقتة اللي نسميها المقطعين عن العمل، ويسددون اشتراكاتهم بشكل اختياري وتستمر الحماية التأمينية والمسار التقاعدي اللي هم فيها كمواطنين ما تنقطع. يعني هذه الفكرة الأساسية من نظام الاشتراك الاختياري. وأحب أوضح نقطة مهمة يمكن للمستمعين، ويتنا استفسارات يعني سواء من الزملاء من ربعنا من أهلنا.
1: نعم.
0: الاشتراك هو مش معناته أنا أشتري سنوات خدمة أو أني بحصل معاش مجرد أني أسجل كتسجيل اختياري. الفكرة هو ببساطة أن المواطن يستمر فعليا في الاشتراك وضمن النظام في المرحلة هذه بدل ما تتوقف اشتراكات، لأنه ما في جهة عمل مثل ما قلنا موجودة.
1: نعم.
0: وبالتالي المعاش التقاعدي ما يصرف إلا بعد ما يستوفي شروط المعاش اللي مقررة قانونا مثل مدة الخدمة أو العمر أو غيرها من الضوابط المطلوبة.
1: نعم. كيف يسهم هذا النظام أستاذي في دعم الأمهات المتفرغات لرعاية الأبناء؟
0: طبعا اليوم يمكن في ظل أن هذا العام عام الأسرة، ونحن دائما نشوف وحكومتنا دائما والقيادة أن الأم شريك أساسي دائما في بناء الأسرة أو المجتمع. بعض المراحل بعض الأمهات تتفرغ عندها لرعاية أبنائها، وهذا دور مهم جدا أكيد، الله يجزاهم خير لأمهاتنا والأمهات جميعا. يعني في السابق مثل ما قلنا هذا القرار بيؤدي أنه يوقف أو يوقف مسيرتها التأمينية أو التقاعدية، مع هذا النظام صار في مرونة عندها تقدر هي تستمر في نظام التقاعد خلال فترة التفرغ لرعاية الأبناء. وناخذ في عين الاعتبار أن أهم شيء يكون لها سجل سابق في الصندوق، يعني اللي يستفيد من هذه الخدمة موظفة موجودة سابقا أو مشتركة، ونحن نسميهم بمختلف مسميات مثلا مؤمن عليها، أن فعليا هو نظام تأمين تقاعدي. فعشان بسط الفكرة أكثر يعني بعطي مثال بسيط. اليوم في مواطنة يعني مسجلة عندنا عندها 13 سنة، ونفترض يعني كافتراض أن المطلوب أنها تتقاعد 15 سنة واضطرت أنها تطلع قبل ما تكمل هاي الفترة، منها يعني عندها 13 المطلوب 15 عشان تقدر تكون مستحقة للمعاش. ففي الفترات السابقة إذا طلعت هالفترة بتوقفت ما انحسبت فما تستحق معاش، ممكن تنصرف لها مكافأة نهاية خدمة بدل المعاش. اليوم لا، صار أن عندها فرصة أنها تسجل تكمل هاي السنتين فرضا لحد ما تستوفي اللي هو نظام أو متطلبات صرف المعاش، وبالتالي ينصرف لها المعاش. يعني يكون والمعاش طبعا هنا نقول مستمر يعني بشكل دائم، وبالعكس هذا يحافظ عليها وعلى أسرتها مستقبلا. طبعا هاي الخطوة دائما هي تعكس حرص الدولة عندنا على دعم استقرار الأسرة، وفي نفس الوقت تحافظ على الاستقرار المستقبلي للمواطن.
1: نعم، بما أننا تحدثنا أستاذي عن دعم الأمهات المتفرغات لرعاية الأبناء ودعم هذا النظام لهم، كذلك نبغى نعرف كيف يدعم هذا النظام طلبة دراسات العليا.
0: مثل ما قلنا هو أخوي أحمد، اليوم النظام يدعم فئتين اللي هو مثل ما قلنا الأم لرعاية الأبناء والدراسات العليا، والفكرة متشابهة تقريبا. مثل ما قلنا مواطنين يبون يتفرغون أو متفرغين أو رايحين يكملون دراساتهم أو زمالات مهنية أو غيرها، هم هدفهم في الأخير أن يطورون نفسهم أكاديميا أو مهنيا. مثل ما قلنا سابقا كان هذا التفرغ يوقف الاشتراك فيه خلال فترة الدراسة لأنه ما في جهة عمل، وهني نفرق ما بين شخص تفرغ من جهة عمله وراح يدرس، هذا بتستمر جهة عمله في سداد الاشتراكات لأن هي الجهة بعدها موجودة وهو مسجل في جهة العمل. هني لا، انقطعت العلاقة مع جهة العمل، يقدر يسجل عندنا يكمل هاي يعني ياخذ هالفرصة أنه يستمر في نظام التقاعد في مرحلة الدراسة، وتستمر مثل ما قلنا سنوات الخدمة التأمينية بدون انقطاع. وطبعا هذا يعكس حتى توجه الدولة في دعم الكفاءات الوطنية اليوم، توفير منظومة حماية واستقرار لهم طويلة المدى يعني للمواطنين اللي يكملون دراساتهم.
1: نعم. كثير من التساؤلات أستاذ حمد حول راتب حساب

0: حساب الاشتراك والاشتراكات التقاعدية، كيف يتم احتسابها وشو نقصد براتب حساب الاشتراك؟
1: زين، أنا بيع على أول شيء كيف النظام التقاعد الطبيعي يعني هم. في الوضع الطبيعي تكون جهة العمل أو تكون الاشتراكات بين الموظف وجهة العمل، يعني كل واحد له جزء يسددها. في نظام الاشتراك الاختياري المشترك، لأنه مثل ما قلنا ما في جهة عمل، فهو بيسدد اشتراك الاشتراك كامل بنفسه، يعني حصته وحصة جهة العمل اللي كانت سابقا تسددها حتى تحتسب له الاشتراكات دون انقطاع، اللي هي المدة كاملة هاي اللي نقول عنها.
0: نعم.
1: وحتى في الأيام الماضية يعني جاتنا نحن استفسارات، كيف أعرف اليوم قيمة الاشتراكات الخاصة في كم نسبة الاشتراكات اللي كانت تسددها الجهة؟ وهني الإجابة بسيطة، نحن هذه يعني بفضل اليوم التحول الرقمي والخدمات اللي محولة كامل على منصة تم أو على الخدمات الحكومية، أي مواطن يقدر يدخل حسابه على منصة تم بيعرف قيمة الاشتراكات، كم راتب حساب الاشتراك وأي تفاصيل مرتبطة بالموضوع هذا. إني على الجزئية الثانية أخوي أحمد اللي تفضلت فيها، شو هو راتب حساب الاشتراك؟
0: نعم.
1: راتب حساب الاشتراك هو ببساطة الراتب اللي تحسب على أساس الاشتراكات التقاعدية، أو الراتب الخاضع للاستقطاع، أو راتب التقاعد نسميه اللي هو من جهة العمل مشترك فيه. فراتب حساب نحن كمسمى معتمد عندنا اللي هو راتب حساب الاشتراك. الراتب يحسب للمواطنين اللي عندهم اشتراك سابق في الصندوق على آخر راتب، يعني اللي بيسجل اليوم تسجيل أو يشترك اشتراك اختياري بناخذ آخر راتب كان خاضع أو راتب حساب الاشتراك قبل لا يتوقف عن العمل في الجهة السابقة. مثلا واحدة من الأمهات استقالت، عندها راتب كان حساب الاشتراك قدر 25,000، تقدر تسجل في الاشتراك الاختياري بنفس الراتب، وعطينا مرونة اللي يبغي يزيد شوي أو ينقص 15% كزيادة أو تخفيض الراتب هذا وقت التسجيل.
0: نعم. ختاما أستاذ حمد، كيف للمواطن التسجيل أو معرفة باقي التفاصيل؟
1: كل الخدمات مثل ما قلنا إلكترونية متوفرة عندنا بمنصة تم من خلال خدمة اسمها خدمة الاشتراك الاختياري، يقدرون يعرفون الشروط الراتب قيم الاشتراك ويكملون حتى إجراءاتهم بالكامل إلكترونيا. وهاي الخدمة نحن تعمدنا نصممها بحسب التوجهات بطريقة مبسطة وسهلة تساعد المواطن على أنه يفهمها بدون ما يرجع حتى للصندوق بشكل مباشر. والهدف من النظام مثل ما قلنا هو منح مرونة للمواطنين خلال مراحل حياتهم مختلفة، ونحافظ على استمرارية شراكهم واستقرارهم التقاعدي حتى في وقت التوقف عن العمل مؤقتا.
0: نعم. الأستاذ حمد الشبلي مدير إدارة التسجيل والاشتراكات بصندوق أبوظبي للتقاعد، شكرا لك.
1: العفو، يا مرحبا يا فندم.

0: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

0: تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي للتمريض اللي صادف في 12 من مايو من كل عام لتسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمهنة التمريض في نظم الرعاية الصحية ومكانتها الحيوية في دعم التغطية الصحية الشاملة. ومعانا هاتفيا الأستاذ زريخ الحسيني الرئيس التنفيذي للتمريض بمدينة الشيخ شخبوط الطبية. حياك الله.
1: مرحبا يا أخوي، السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام،
1: كيف حالك أخوي أحمد؟
0: أهلا وسهلا، حياكم الله، نورتوا برنامج استوديو واحد، الله يحفظكم.
1: ما شاء الله منور بهلا، الله يسلمك.
0: الله يقويكم يا ربي، طول لي بعمركم. اليوم العالمي للتمريض واحتفاء دولة الإمارات بهذا اليوم العالمي، بداية كيف تساهم مدينة الشيخ شخبوط الطبية في تمكين الكوادر التمريضية وتعزيز دورهم الحيوي في تقديم رعاية صحية متميزة؟
1: ما شاء الله تسلم يا أخوي. نحن في مدينة الشيخ شخبوط الطبية عندنا إيمان راسخ بأن الكوادر التمريضية تمثل الحجر الأساس في رحلة الرعاية، عشان كذي يعني نحرص على توفير بيئة عمل داعمة تعزز من تمكين الممرضين والممرضات على المستويين المهني والقيادي. نعمل بشكل مستمر على الاستثمار في التعليم والتدريب المتخصص، يعني وهذا من أهم الجوانب، بحيث أن نوفر فرص تطوير وظيفي، إشراك في الإشراك للكوادر التمريضية في اتخاذ القرارات سواء كانت سريرية أو قرارات لتحسين جودة الرعاية. طبعا يعني ما نقدر نحسن إلا إذا إذا إذا كان الناس اللي في يعني في خط الأقنبة مثل ما يقولون الرعاية الأول جزء من من من هذا التحسين وهذا هذا التطوير، عشان يستمر، عشان ما بعد فترة ترجع الأمور مثل ما كانت. كما نعزز على تبني أحدث الممارسات والتقنيات الطبية التي تساعد الطواقم التمريضية على تقديم رعاية آمنة متمركزة حول المريض واحتياجاته. في مدينة الشيخ شخبوط التمريض هو شريك استراتيجي في تحقيق التمريض السريري والارتقاء بتجربة المرضى، ونحن نأمل أن هذا ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية والنتائج العلاجية للمرضى اللي نشوفها دائما ودائما نراقبها ونتابعها.
0: نعم، لو نتكلم أستاذة عن أبرز المبادرات والبرامج اللي تعتمدها المدينة الطبية لدعم التطور المهني المستمر للممرضين والممرضات.
1: أكيد أكيد، حاضر. نحن في في شخبوط عندنا الكثير من البرامج صراحة، ففي يعني أكثر من نوع، فممكن أعطيك أنا بشكل عام.
0: نعم.
1: عندنا برامج تعليم مستمر وتدريب سريري متقدم، عندنا يعني اهتمام خاص بدعم الحصول على الشهادات المهنية والتخصصية المعتمدة دوليا. يعني مثال عندنا نحن في قسم الأورام معظم الطاقم التمريضي عنده شهادة معتمدة من مركز الأورام الأمريكي، بحيث أن احنا يعني نستثمر في أحسن الممارسات بحيث أن يعني نتأكد من النتائج حق المرضى. عندنا برامج قيادية حق قيادات التمريض لتأهيل الكفاءات الوطنية خصوصا والقيادات المستقبلية. عندنا تدريب عملي ومحاكاة سريرية، عندنا فوق مركز المحاكاة في مع جماعة الإديوكيشن أو التدريب.
0: نعم.
1: ويستخدمون هني أحدث التقنيات الطبية. كما نعزز البحث العلمي والابتكار في الممارسات التمريضية. نحن ما بين آخر سنتين تقريبا كان عندنا أكثر عن 20 ورقة بحث كانت رائدة، وكان معظم المشاركين فيها ممرضات من الأقسام، يعني ممرضات يوفرنا الرعاية المباشرة حق المرضى. فعندنا برامج عناية برفاهية الموظفين بعد تدعم الصحة النفسية والتوازن المهني، بحيث أنه يكون في توازن، يعني مو بس التركيز على يعني أنه يعني كم يعني كم لازم يقدمون حق المؤسسة، بس بعد المؤسسة تقدم لهم جزء من الرفاهية والاهتمام اللي هو خارج الوظيفي.
0: نعم.
1: فنحن هني في شخبوط الطبية الحمد لله نؤمن بأهمية بناء ثقافة التعليم المستدامة والتشجيع على تبادل المعرفة والابتكار.
0: نعم، ختاما أستاذة، الرسالة اللي تودون إيصالها بهذه المناسبة؟
1: بارك الله فيك. بمناسبة اليوم العالمي للتمريض أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى جميع الممرضين والممرضات، تقديرا لجهودهم الاستثنائية ودورهم المحوري كجزء من خط الدفاع الأول وشركاء أساسيين في الحفاظ على صحة وسلامة مجتمعنا. إنما يقدمه الكادر التمريضي يوميا من التزام مهني وإنسانية وتفان في رعاية المرضى يجسد رسالة سامية تتجاوز حدود المهنة لتترك أثرا إنسانيا في حياة المرضى وعائلاتهم. وانطلاقا من النهج الإنساني والرؤية الحكيمة التي أرسلتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات الدائمة لمسيرة التمكين والريادة في القطاع الصحي، نؤكد في مدينة شخبوط التزامنا المستمر بدعم وتمكين الكوادر التمريضية والاستثمار في تطوير مهاراتهم ورفاهيتهم الشخصية. كما أؤكد بهذه المناسبة فخري واعتزازي بجميع فرق التمريض، وأتقدم إليهم بخالص الشكر والتقدير على تفانيهم وإسهامهم المتميز في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية. وأشكركم جزيل الشكر على الاستضافة وعلى يعني الاهتمام بهذا اليوم. نحن الكادر التمريضي يحتاج إلى تسليط الضوء أكثر ويعني إعطاهم الفرصة لإبراز مكانتهم وتعزيز دورهم في المجتمع، لأن نحن نحتاج أن نأخذ هذا الدور عشان يعني نجذب الخريجين الجدد لاعتبار المهنة هذه، المهنة الإنسانية، المهنة الجميلة اللي الكل يعني ماخذ عنها شوية فكرة يعني أكثر أنها مخيفة، أنها صعبة، أنها متعبة، ولكن الطاقة اللي ناخذها من هاي المهنة جدا إيجابية.
0: يكفي استاذ ان يكفي ان الخير اللي يسوونه اساسا هذا العمل الانساني الجميل امانه.

0: يساعدون فيه المرضى والمحتاجين كذلك.
1: أنا واحدة من أهداف حياتي إن إحنا نزيد أعداد المواطنين في هذه المهنة.
0: بإذن الله.
1: إحنا نمثل جزء بسيط جدا كمواطنين، تقريبا يعني ما تتعدى 5 أو 6% إذا راح أخذها على مستوى الدولة. في أماكن أعلى، في أماكن أقل، بس هدفنا ان احنا نزيد الاعداد هذه. وانتم يا اخواني في الاعلام يعني دوركم مكمل ومساعد، بارك الله فيكم، اشكركم
0: واجب.
1: جزيل الشكر واتمنى لكم يوم سعيد.
0: واجب
1: سموح على الاطلاق.
0: واجب واجب. وشكرا لك على هذه المعلومات الثريه الجميله استاذه زريخ الحسني، الرئيس التنفيذي للتمريض بمدينه الشيخ شخبوط الطبيه. شكرا
1: يا
0: الله يحفظكم.
1: الله يحفظكم، مع السلامه.

0: استوديو واحد أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

نذكركم بأرقام التواصل مستمعينا معنا هاتفيا على 600551222 وتقدرون كذلك ترسلونا عبر الرسالة النصية أو البريد الإلكتروني حتى بعد انتهاء البرنامج، سواء عبر الرسالة النصية على 3544 أو البريد الإلكتروني على studio1@admn.ae، يتضمن الموضوع بإيجاز مع رقم الهاتف حتى يتم التواصل معكم بإذن الله في وقت لاحق. طبعا استئناف التعليم الحضوري، عودة نحو 1,000,000 طالب وطالبة إلى مدارس الدولة. تبارك الله، استأنف أكثر من 1,000,000 طالب وطالبة في مدارس الدولة إلى جانب

طلبت الجامعات التعليم الحضوري أمس في خطوة تحمل رسالة ثقة وطمأنينة وتؤكد جاهزية المنظومة التعليمية وقدرتها على مواصلة التعليم والحياة الطبيعية بكفاءة في مختلف الظروف. يأتي ذلك في إطار ما ترسخ لدى أبناء الإمارات من قيم الصمود والمرونة والتأقلم الإيجابي مع المتغيرات، ما يدعم استمرار مسيرتهم التعليمية والمستقبلية بثقة واستقرار. وانتظم طلبة المدارس الحكومية والخاصة في مدارسهم أمس وفق تعليمات وإرشادات وزارة التربية والتعليم وتشغيل الحافلات ضمن نهج التقييم المستمر اللي تتبعه الدولة خلال هذه المرحلة، ما يضمن استمرارية العملية التعليمية وكفاءة الخدمات المقدمة. كذلك يطول لي بأعماركم، قمة أيسنار 2026 تناقش تطوير حلول مبتكرة تدعم الجاهزية. تنظم وزارة الداخلية وأكاديمية ربدان بالتعاون مع مجموعة أدنك النسخة الأولى من قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام 2026 المصاحبة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار 2026 خلال الفترة من 19 إلى 21 من مايو 2026 في مركز أدنك أبوظبي، يعني بإذن الله على الأسبوع القادم. وتمثل القمة منصة دولية جديدة أطلقت استجابة للتحولات المتسارعة اللي يشهدها المشهد الأمني العالمي والحاجة المتزايدة إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء منظومات أمنية أكثر مرونة واستدامة. وتهدف القمة كذلك إلى جمع نخبة من صناع القرار وقادة الأمن والخبراء في العالم لمناقشة مستقبل الأمن واستشراف التحديات الناشئة وتطوير حلول مبتكرة تدعم الجاهزية المؤسسية والاستدامة الأمنية. تضمن برنامج متكامل يشمل كلمات رئيسة لمسؤولين وخبراء دوليين وجلسات نقاشية استراتيجية وطاولات مستديرة مغلقة وأوراق بحثية وورش عمل تطبيقية، ما يوفر منصة شاملة للحوار وتبادل المعرفة. يتوقع أن تشهد القمة مشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين وقيادات أمنية وخبراء وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات أكاديمية من مختلف دول العالم. احنا وصلنا معاكم مستمعينا لختام حلقتنا لليوم من برنامج استوديو واحد، هذا البرنامج اللي يأتيكم الاثنين إلى الخميس من 10 لين 11 ونص صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء، عبر أثير أبو ظبي أف أم وتطبيق ستارز بلاي في منصة ايدي أم أن. تحيات طاقم العمل علي سبت، شمس زعابي، جاسم محمد وأحمد العبيدلي. نلقاكم باكر بإذن الله في نفس الموعد، إلى اللقاء.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول

0: المواقع الحيوية والأمنية الحساسة، تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: أبوظبي FM.

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي انحق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

شيخنا محمد من أشعار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان ألحان وغناء عيض المنهاني.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90.9

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمركم الكافة النبي عن رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: المكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً. مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا.

وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها، وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

من مركز الاتحاد للأخبار وحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تنطلق الأسبوع المقبل في مدينة ميلانو الإيطالية النسخة الرابعة من فعالية إنفستوبيا أوروبا ميلانو ضمن سلسلة حوارات إنفستوبيا العالمية، حيث يصل وفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى للمشاركة في الفعالية برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة. استحوذت دبي القابضة على حصة ملكية قدرها 22% في شركة إعمار العقارية من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ليرتفع بناء على ذلك إجمالي حصة دبي القابضة في إعمار العقارية إلى 29% وتصبح أكبر مساهم في الشركة. أعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن استثمار بقيمة 325 مليون دولار في مشروع هورنسي 3 التابع لشركة أورستد، ومن المقرر أن يصبح المشروع الواقع قبالة سواحل نورفولك في المملكة المتحدة عند اكتماله أكبر محطة طاقة رياح بحرية منفردة في العالم. صرحت غرف دبي اليوم أن الدورة المقبلة من منتدى دبي للأعمال الصين سيقام بمدينة شينغن في 14 أكتوبر المقبل، وسيجمع الحدث نخبة من قادة الأعمال في دبي والصين بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين. حققت أدنوك للغاز بالسي صافي دخل بلغ 4 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يؤكد مرونة أدائها التشغيلي وقوة وضعها المالي. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء احمد اللوغاني.

بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

0: أبو ظبي اف ام.
1: من مركز الاتحادي للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تسلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم شهادة تجديد الاعتراف بالشارقة مدينة صديقة للطفل من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي للتمريض الذي يصادف 12 من مايو من كل عام لتسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمهنة التمريض في نظم الرعاية الصحية ومكانتها الحيوية في دعم التغطية الصحية الشاملة. أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بالتعاون مع شركة سيبكس القابضة عن إطلاق مصنع الإمارات السيبراني في خطوة تهدف إلى تعزيز الريادة الرقمية للدولة وترسيخ سيادتها السيبرانية. اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء عقار باكس فندي المبتكر لارتفاع ضغط الدم والذي يحتوي على المادة الفعالة باكس دروستات ويستخدم كخيار علاجي إضافي إلى جانب الأدوية الخافضة للضغط لدى المرضى. تستعد الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق أولى حفلاتها الموسيقية المخصصة للعائلات ضمن سلسلة حكاية لحن وذلك يوم الخميس 14 من مايو الجاري على مسرح المجمع الثقافي في أبوظبي. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

شعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي. التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

شعار سموه الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي. عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانت دولة الإمارات حادث اختطاف ناقلة نفط أثناء إبحارها قبالة السواحل اليمنية، وعلى متنها عدد من البحارة المصريين وما تبعه من اقتياد السفينة إلى المياه الإقليمية للصومال، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ارتكبت خطأ استراتيجيا كبيرا بمهاجمة دول الخليج العربي، متعهدا بتحقيق نصر كامل عليها. واعتبر الرئيس الأمريكي أن مقترح إيران لوقف إطلاق النار غبي، مشيرا إلى أنها لم تذكر في رسالتها عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي. جدد الاتحاد الأوروبي تمسكه بضرورة إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، مؤكدا أن الأولوية الحالية تتمثل في وقف الحرب وضمان حرية الملاحة، وداعيا إلى حل دبلوماسي للأزمة ووقف التصعيد تمهيدا للمفاوضات السياسية بما يضمن أمن واستقرار المنطقة. حذر فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أمس من اتساع نطاق العنف وتصاعد حدته في السودان، لافتا أن 880 مدنيا على الأقل قتلوا في ضربات بطائرات مسيرة بين يناير وأبريل من العام الحالي. أكدت السلطات الإسبانية أن سفينة هونديوس التي تم رصد إصابات بفيروس هانتا على متنها غادرت جزر الكناري متجهة إلى هولندا بعد إجلاء جميع الركاب إلى بلدانهم لإخضاعهم للحجر الصحي، وتم رصد 7 إصابات مؤكدة بفيروس هانتا على متن السفينة، إضافة إلى حالتين مشتبه بهما، فيما توفي 3 ركاب خلال الرحلة متأثرين بالمرض. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

مهما تمر.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
2: كان يا مكة
3: الحزن رسم بعيني.
1: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي أف أم.
2: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
3: في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة،
3: بل نتيجة رؤية قيادة،
4: تخطيط حكيم،
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد،
4: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها،
4: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينا عن أهلها،
4: وقلبها مع كل واحد فينا.
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
4: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
4: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد. ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حد،
4: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
4: الإمارات مستعدة.
7: The UAE is ready.
8: ونحن بخير
4: لتشلون هم.
5: الإمارات يلدها غليظ.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: رئيس الدولة والرئيس الأوكراني يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. حاكم الشارقة يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الشارقة الصحية ومنظمة اليونيسف. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: أهلا بكم. بحث صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة فلوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا خلال اتصال هاتفي مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها بما يدعم مصالحهما المشتركة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. كما استعرض الجانبان خلال الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، بجانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الشارقة الصحية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات حماية حقوق الطفل وتبادل الخبرات التقنية والإحصائية. هذا وقد تسلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي شهادة تجديد الاعتراف بالشارقة مدينة صديقة للطفل من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف خلال استقبال سموه لنا الوريكات مديرة المنظمة الأممية لدول مجلس التعاون الخليجي. أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن اعتماد عقار باكسفندي المبتكر لارتفاع ضغط الدم، والذي يحتوي على المادة الفعالة باكسدروستات، ويستخدم بتركيزه 1 ملغرام و2 ملغرام كخيار علاجي إضافي إلى جانب الأدوية الخافضة للضغط لدى المرضى الذين لا يتمكنون من السيطرة على مستويات ضغط الدم لديهم بشكل كافٍ. وتعد الإمارات أول دولة على مستوى العالم تمنح الموافقة لهذا العلاج المطور من قبل شركة أسترازينيكا، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتوفير وتسريع إتاحة الابتكارات الدوائية. ننتقل الآن إلى موجز للأخبار العالمية مع الزميل عبد الكريم بدوي.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار بعد أن أوضح رد طهران على العرض الذي قدمته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب أن الجانبين لا يزالان متباعدين بشأن عدد من القضايا. وذكر ترامب أن رد إيران يهدد وقف إطلاق النار الساري منذ 7 أبريل. أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط 6 قتلى و7 جرحى من جراء غارة إسرائيلية على بلدة كفر دونين جنوب لبنان. هذا وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 215 في مختلف مناطق قطاع غزة. وأدت الخروقات الإسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع. تعرضت كييف لهجوم جوي فجر اليوم بعد انتهاء هدنة مع روسيا استمرت ل3 أيام حسبما أفادت السلطات الأوكرانية. وأبلغت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف السكان بضرورة التزام الملاجئ، مشيرة إلى أن دفاعاتها الجوية قد تكون تعمل في المنطقة. أكدت السلطات الإسبانية أن سفينة هونديوس التي تم رصد إصابات بفيروس هانتا على متنها غادرت جزر الكناري متجهة إلى هولندا بعد إجلاء جميع الركاب إلى بلدانهم لإخضاعهم للحجر الصحي، متجهة إلى مدينة روتردام حيث من المقرر إجراء عمليات تطهير شاملة لها. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
0: أهلا بكم من جديد. تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي للتمريض الذي يصادف 12 من مايو من كل عام لتسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمهنة التمريض في نظم الرعاية الصحية. نستمع للتقرير التالي بصوت الزميل علي النعماني.
3: تنظم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية اليوم فعاليات الدورة الثالثة لسباق التميز التمريضي لتعزيز التميز في الممارسات التمريضية، ويجمع الحدث نخبة من الممرضين والممرضات والأكاديميين وصناع القرار لاستعراض إنجازات متميزة تسهم في الارتقاء برعاية المرضى وجودة مخرجات الرعاية الصحية. ويناقش الحدث 12 مشروعا ابتكاريا مطبقا بين المنشآت الصحية، ويقوم المشاركون بعرض المشاريع الابتكارية ونتائجها أمام لجنة المقيمين، وسيتم الإعلان عن النتائج بعد أن يتم التصويت لها من قبل المقيمين والجمهور من الحضور. ونجحت دولة الإمارات في تمكين مهنة التمريض والعاملين فيها، بما في ذلك تعزيز جاذبية التمريض للكوادر الإماراتية، حيث أظهرت بيانات وزارة الصحة ووقاية المجتمع وجود 67,931 ممرضاً وممرضة على مستوى الدولة.
0: نختم بهذا الخبر. فقد أعلن مجلس الأمن السبراني لحكومة دولة الإمارات بالتعاون مع شركة سيبكس القابضة عن إطلاق مصنع الإمارات السبراني في خطوة تهدف إلى تعزيز الريادة الرقمية للدولة وترسيخ سيادتها السبرانية. يأتي هذا المشروع في ظل التطور المتسارع للتهديدات السبرانية، حيث سجلت دولة الإمارات خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 800,000 هجوم سبراني يومياً، ما يعكس الحاجة إلى تعزيز منظومة دفاعية متقدمة ومرنة لحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية وترسيخ الثقة الرقمية في المجتمع. وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ورئيس الأوكرانية يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. حاكم الشارقة يشهد توقيع اتفاقية التعاون بين هيئة الشارقة الصحية ومنظمة اليونيسف. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: شيخنا محمد من أشعار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار شيخنا محمد على درب نسير الولا له

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90 FM

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتهم.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة.

قاعدة فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: Hayır, şuna.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة فلوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا خلال اتصال هاتفي مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. كما استعرض الجانبان خلال الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي. تسلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة شهادة تجديد الاعتراف بالشارقة مدينة صديقة للطفل من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. جاء ذلك خلال استقبال سموه لنا لوريكات مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية. أدانت دولة الإمارات حادث اختطاف ناقلة نفط أثناء إبحارها قبالة السواحل اليمنية وعلى متنها عدد من البحارة المصريين وما تبعه من اقتياد السفينة إلى المياه الإقليمية للصومال، مشددة على أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية. أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بالتعاون مع شركة سبيكسل القابضة عن إطلاق مصنع الإمارات السيبراني، ويأتي هذا المشروع في ظل التطور المتسارع للتهديدات السيبرانية من حيث الحجم والتعقيد، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية المتقدمة ورصدها والاستجابة لها. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

شعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

0: من أشعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي. صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

0: هي لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها. ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
0: E&Money؟
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع E&Money. تطبق شروط والأحكام.

الحصن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

0: شعار سموه الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
2: أبوظبي FM

0: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار بعد أن أوضح رد طهران على العرض الذي قدمته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب أن الجانبين لا يزالان متباعدين بشأن عدد من القضايا. وذكر ترامب أن رد إيران يهدد وقف إطلاق النار الساري منذ 7 أبريل. أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط 6 قتلى و7 جرحى من جراء غارة إسرائيلية على بلدة كفر دونين جنوب لبنان. هذا وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 215 في مختلف مناطق قطاع غزة. وأدت الخروقات الإسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع. تعرضت كييف لهجوم جوي فجر اليوم بعد انتهاء هدنة مع روسيا استمرت 3 أيام حسب ما أفادت السلطات الأوكرانية. وأبلغت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف السكان بضرورة التزام الملاجئ مشيرة إلى أن دفاعاتها الجوية قد تكون تعمل في المنطقة. أكدت السلطات الإسبانية أن سفينة هونديوس التي تم رصد إصابات بفيروس هانتا على متنها غادرت جزر الكناري متجهة إلى هولندا بعد إجلاء جميع الركاب إلى بلدانهم لإخضاعهم للحجر الصحي متجهة إلى مدينة روتردام حيث من المقرر إجراء عمليات تطهير شاملة لها. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم، أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة، اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك، فريدم، اختيارك بكيفك، قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد، تطبق شروط والأحكام، en دائما في أكثر.
2: شيخنا محمد من أشعار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
3: تحت راية من تفند في المسار شيخنا محمد على درب نسير الولا له الولا

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
2: أبوظبي FM

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

الوفاءات بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90 FM

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبوظبي FM مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.

0: أقسم بالله العظيم،
1: أقسم بالله العظيم
2: أن أكون مخلصا،
1: أن أكون مخلصا
2: لدولة الإمارات العربية المتحدة،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة،
3: ولرئيسها
2: شيخ محمد بن زايد آل نهيان،
1: شيخ محمد بن زايد آل نهيان.
4: وضيعة لجميع الأوامر،
5: وضيعة لجميع الأوامر
6: التي تصدر من رؤسائي،
1: التي تصدر من رؤسائي،
7: منفذا لها،
1: منفذا لها
2: في البر والبحر والجو،
1: في البر والبحر والجو،
2: داخل البلاد وخارجه،
1: داخل البلاد وخارجه،
2: في كل الظروف والأوقات،
1: في كل الظروف والأوقات.
0: ونضع نفسي ومواهبي،
1: ونضع نفسي ومواهبي
2: في خدمة البلاد،
1: في خدمة البلاد.
2: واستقلالها،
1: واستقلالها،
8: وسلامة أراضيها،
1: وسلامة أراضيها،
2: معاديا من يعاديها،
8: مسالما من يسالمها،
1: سالما من يسالمها،
2: هادم تحيا،
1: هادم تحيا،
2: وحافظا على شربي وسلاحي،
1: حافظا على شربي وسلاحي،
2: لا أتركه أبدا،
1: لا أتركه أبدا،
2: حتى أذوق الموت،
1: حتى أذوق الموت.
3: والله على ما قول شهيد،
1: والله على ما قول
9: شهيد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، المزيد حول آخر تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد وائل محمود خليل الإعلامي والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك سيد وائل.
10: تحياتي أحمد، أشرف بالحضور معك اليوم.
9: الله يحفظك. وكذلك من باريس الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية، أهلا وسهلا بك دكتور. يعني أبدأ معك
11: أهلا بكم
9: سيد وائل، بداية من حديث رئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس عندما قال بأن المقترح الإيراني هو قطعة، هذا وصف الرئيس، قطعة من القمامة، وقال إنه لم يكمل قراءته حتى، ما هي دلالة هذا الأمر برأيك؟
10: تحياتي لك عزيزي أحمد وللدكتور من موسكو
9: ومن باريس،
10: من باريس دكتور دياب، وتحية لمشاهدي قناتكم الموقرة. في الحقيقة هذه المرة الثانية على ما أعتقد التي يلقي فيها الرئيس ترامب الأوراق الإيرانية في سلة القمامة. كانت المرة الأولى قبل الضربة، وبعدها مباشرة جاءت التحركات العملية العسكرية الأمريكية بزخمها القوي، تذكر ذلك. واليوم الرئيس ترامب يبدو أن الجانب الإيراني يكرر نفس الأخطاء ويصر على أن يلعب بعامل الوقت والتلاعب بالأوراق وأخذ أكبر مدى من الوقت، معتقدا أن حالة الوقت ستسعفه ربما ليعيد حساباته في بعض المناطق أو يخفف الضغط عليه. حقيقة بالأمس لفت انتباهي ما صرحت به قناة السي إن إن وما وجهته من انتقاد للجانب الباكستاني في الوساطة، عندما قالت يجب أن يكونوا أكثر دقة وشفافية في الوساطة. وأعتقد أن كان هنالك العديد الذين أجمعوا أن ربما ما ينقل للرئيس ترامب غير دقيق عن الجانب الإيراني الذي يقدم في الأوراق، ولذلك الرجل يخرج بتصريحات عديدة يقدم فيها بأن اليورانيوم المخصب سيصل إلينا، سنستلمه، سنأخذه، أكثر من مرة لاحظت هذا الجانب. ويبدو أن جانب الوساطة هنالك من يحاول أن يبحث عن تلطيف الأجواء بغية أن لربما يصل إلى موقف معين أو محدد، ولذلك هذه الضبابية التي حصلت في المواقف مع الرئيس ترامب. الموقف المحدد هو أن على إيران أن تفهم أن هذا الرجل خاض هذه الحرب من أجل نقطة مهمة أساسية، وهي الملف النووي الإيراني وعلاقتها وتسليحها من الصواريخ البالستية وعلاقتها بالأذرة. ثم جاء بعد ذلك الملف الذي قفز إلى الواجهة، وهو ملف مضيق هرمز، عندما نعترف بالحقيقة ونكون واقعيين، عندما أخذت إيران مضيق هرمز والعالم رهينة كعادتها، ومن خلال عملية التهديد، وهذا ليس نابع من قوة إنما نابع من قشية هذه التحركات للسفن المواد البشرية والإمدادات وسلاسل الإمدادات المدنية، لأنه بمجرد أي طلقة أو أي قذيفة ستؤدي إلى حالة الهلع وشركات التأمين وإيراداتها المرتفعة التي تفرضها في هذه اللحظة. فلذلك كان من المتوقع أن يقدم الإيرانيون ردا يستطيع أن يقتنع به الرئيس ترامب. أيضا هنالك نقطة مهمة جدا، هنالك هو في العلاقات وهي حجة الثقة، وإيران لعبت على موضوع الثقة كثيراً، كما لعبت على موضوع الخلافات والانشقاقات والجانب السياسي في طهران والجانب العسكري الذي يحاول يوهم العالم بأن هنالك انشقاقات كبيرة. الجميع يتحرك من أجل فقط مصلحة النظام الإيراني، كلهم يتبعون للحرس الثوري الإيراني. وقلت قبل ذلك أن بما فيهم من ذهبوا إلى التفاوض قالباف وعرقجي هم أبناء المؤسسة، مؤسسة الحرس الثوري الإيراني التي تهيمن على الوضع في الداخل، وكذلك المرشد الذي عين بتوجيهات هو مرشد من الحرس الثوري
9: يعني
10: الإيراني.
9: يعني أنت يعني سيد وائل تم في وجود انشقاقات أو
10: الانشقاقات ربما تكون اختلاف، ولكن من أجل من يكون أدق في المصلحة هذه الطغمة الحاكمة، ليس اختلافات عمودية أو
9: جذرية
10: متجذرة، هم يختلفون من أجل مصلحة هذه المجموعة التي تسيطر على إيران وعلى الشعب الإيراني في هذه المنطقة، ليس هنالك خلاف حقيقي. ثم أنا أريد أن أقول لك كم من تصريح للرئيس ترامب يقول أن هنالك أوراق ونتفاوض مع ناس، ولكن هنالك الخلافات تمنع من التوصل إلى ورقة نهائية. لعبوا على هذه الورقة كثيرا الخلافات، ولعبوا على عامل عدم الثقة إلى درجة أنهم أعطيك مثال، متى قدموا ورقتهم؟ بعد 3 أيام
9: انتهت المهلة،
10: من انتهاء المهلة. ومتى قدمت؟ قدمت في الإجازة يوم الأحد، وبدأت اليوم كرة الثلج. ردود الأفعال الرئيس ترامب تتدحرج، لأنه بدأ يشعر بأنه فيها جانب من الإهانة من التأخير حقيقة، وهذا ما بعض ما حاول أن يضرب على وتره الديمقراطيون للرئيس ترامب، أنك أنت تنتظر الإيرانيون 3 أيام بعد 10 أيام ثم الآن يقدموا هذه الورقة. ولذلك بدأت كرة اللهب من تصريحات الرئيس ترامب تتدحرج بشكل مرتفع. بدأ يقول في البداية صرح بأن الحصار قوي وفعال، ثم بعد ذلك بدأ يقول ندرس إعادة فتح المضيق بالخطة الثانية، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ المخططات أو الخطط العسكرية تدرس الآن، ويجب أن يكون هنالك ردا قاسيا.
9: أذهب إلى دكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية من باريس. دكتور خطار أهلا وسهلا بك مرة أخرى. يعني نتحدث عن هذا الأمر، هل فقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صبره من النظام الإيراني عندما يعني نتحدث عن ما صرح به أن فرصة بقاء وقف إطلاق النار لا تتجاوز 1%؟
7: حياكم الله لكم ولفريق عمل القناة والمحاور الكريم وكل من يشاهدنا ويتابعنا.
9: يا مرحبا بك.
7: في تغريدة له كانت المقدمة لرفضه الجواب الإيراني أو الرد الإيراني، قالها ترامب بصراحة أن الجانب الإيراني تلاعب بالعالم وبالولايات المتحدة لمدة 47 عاما، وبعد اليوم لن يضحكوا ولن يلعبوا. بمعنى أو بآخر هو مدرك لحجم المناورات الإيرانية. إيران منذ 2003 تفاوض من أجل أن تتفاوض، تناور، تخدع، تماطل، تصر على بقاء برنامجها النووي الموازي والعسكري، والآن تقوم باستخدام مضيق هرمز من أجل حصار وابتزاز الاقتصاد العالمي، تقوم كذلك من خلال ترسانتها الصاروخية ومسيراتها ووكلائها وآخرهم وآخر حركاتها ما شاهدناه في جزيرة بوبيان في الكويت، تقوم بكل ذلك من أجل حماية برنامجها الإيراني النووي العسكري الموازي. إذن وحده الرئيس دونالد ترامب بين كل الرؤساء الأمريكيين منذ الصدمة التي أصيبت بها الولايات المتحدة بعد محاولتها تحرير رهائنها في 1980، منذ هذا الوقت لوحده الرئيس ترامب قام بالتصدي للجانب الإيراني عند اغتيال قاسم سليماني في آخر ولايته الأولى، ومع الحربين الأخيرتين في يونيو حزيران من العام الماضي وفبراير إبريل من هذا العام. نحن إذن أمام شخصية تعلم ماذا تريد. الجانب الإيراني يعلم أن الولايات المتحدة تلائمها الحروب القصيرة والخاطفة على شاكلة ما حصل في فنزويلا. بالطبع هنا الموضوع أكثر تعقيدا، هناك صراع عالمي حول إيران، ومن هنا هذا التمادي في محاولة التزاكي وكسب الوقت. هذا حاولته إيران قبل يونيو حزيران وقبل 28 فبراير، وفي المرتين كانت حساباتها خاطئة. الآن الحصار البحري على موانئها أفقدها الكثير من ورقة مضيق هرمز، وضعها تحاول ترميم وضعها لكن من الصعب الوصول إلى ذلك. هناك لحظة حقيقة بعد انتهاء القمة الأمريكية الصينية ستتضح الصورة أكثر، لكن لا أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب سيسمح بالتمادي الإيراني لفترة طويلة.
9: نعم بكل تأكيد. أعود لك سيد وائل، يعني زيارة مرتقبة يوم غد رئيس الأمريكي إلى الصين، ماذا تحمل من أبعاد وانعكاسها على الوضع الراهن في المنطقة برأيك؟
10: عزيزي أحمد، يجب أن نتفق على نقطة مهمة جدا. هذا الرجل يجب أن نفهم طبيعته، هو لا يتقيد لا بشخصيات ولا دول، ولا يضع لمعايير معينة للتعامل في قضية ما يريدها. هذا الرجل إذا قرر أن تكون هنالك عملية عسكرية ستكون العملية العسكرية، ربما فقط يكون التوقيت لكي يكون هو موجود في غرفة الإشراف على العمليات كما شاهدناه قبل ذلك. لأن الزيارة للصين تتقدمها 5 ملفات بالنسبة للصين والعلاقات الأمريكية هي مهمة جدا، وربما يأتي بعدها ملف إيران
9: تايوان،
10: ملف تايوان لأنه هذا الملف شائك جدا.
9: نعم.
10: ملف التجارة البينية بين البلدين والرسوم الضريبية لأنها بالنسبة للصين ستكون حالة كارثية وستكون ورقة ضغط مهمة جدا. العلوم التكنولوجيا، الرقائق النفيسة التي تستخدم في الموصلات، هذه الملفات كلها هي ثروة العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، المورد الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية. ثانية نقطة مهمة جدا، بالأمس البعض لم يلاحظ هنالك تصريح خرج عن الجانب الأمريكي عن وزارة الحرب. جزيرة هنالك 3 قواعد عسكرية سيتم إنشاؤها، محطات أمريكية في جزيرة غرينلاند. وماذا قال؟ قال موجهة إلى الصين وإلى روسيا. إذن بدأ هجوم تكتيكي، قصف تكتيكي كما يقول، تمهيدي للزيارة، إنه أنا حط لكم 3 قواعد هناك للصين عسكرية عشان لا أحد يتحدث معي ويقول لي إنه العلاقة مع الصين والصين مهم وروسيا لا، هنالك أيضا جانب عسكري محطوط، وهنالك كذلك تحريك الغواصة النووية في المحيط الهندي على ما أعتقد، بالأمس أعلنوا عنها. هذه كلها قصف تمهيدي يعتبر في علم العسكري الجانب العسكري، وكنت أنا مش خبير فيه، ولكن لفت انتباهي هذه التصريحات. إذن الرجل يستهل زيارته إلى الصين وعينه على إيران التي يريد أن يصفي ما بقي فيها من حسابات إذا لم يتداركها الوقت. أيضا سيكون الملف مهم لأن الصين يهمها النفط الإيراني الرخيص الذي تحصل عليه، ولكن بحجم العلاقات التجارية بين البلدين وخاصة بعد سيطرة الولايات المتحدة على نفط فنزويلا، أيضا الصين لن تغامر بعلاقاتها في هذا الجانب. ولكن النقطة التي أريد أن أشير إليها ربما تلعبها الصين، العلاقة بين إيران والولايات المتحدة والوسيط الباكستاني وصلت إلى شبه طريق نستطيع أن نقول مسدود وعدم الثقة، تحتاج إلى شبه المعادلة الكيميائية، إلى عامل خارجي لتحريك التفاعل. أعتقد أنه يحتاج الطرفان إلى من يقدم ورقة عمل بعيدة عن كل الأطراف الموجودة تستطيع أن تلقى قبول من الطرفين. هذه الورقة أعتقد أنه ربما تكون الصين إن أرادت أن تكون جانبا فاعلا ربما تقدم ورقة وساطة تكون مقبولة لدى الرئيس الأمريكي.
9: هل من المتوقع أن تقوم الصين بهذا الدور؟
10: ما الذي دفعني للتأكيد هذا الجانب وأنا كنت يعني أخذه من جانب تحليلي؟ قبل قليل سفير إيران في الصين يتحدث بأن الصين يمكن أن تكون وسيطا قويا وعاملا مهما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. اليوم الرئيس بازل شكيان أصبح منذ الصباح بعد أن سمع ثورة الغضب في تصريحات الرئيس ترامب، قال أن المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ربما لم تنتهي بعد وما تزال قابلة للوجود، لأنه يريد أن يمتص بداية هذه الغضبة، يريد أن يمهد أنه ما زال لدينا رغبة في المفاوضات، لأنه هم ألقوا الورقة ليجسوا النبض الأمريكي، كيف ستكون ردة الفعل الأمريكية ويكسبوا فيها مزيد من الوقت، ونحن متفقون هم يلعبون على عامل الوقت، ولكن المعطيات الجانبية تبدأ تتشكل، وخاصة أنهم في هذه الورقة التي قدموها لنكن منصفين أشاروا إلى أنهم على استعداد لإخراج جزء من اليورانيوم المخصب إلى دولة وسيطة وتخفيف جزء من اليورانيوم المخصب.
9: يا سيدي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني اليوم يقول بأنه إمكانية تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%.
10: أنا أريد يعني أسألك معذرة، لا هنا نقطة يجب أن نقف. أنت قلت في بداية الحلقة وحكيك على المقدمة أسمع قعقعة ولا أرى طحينة، يعني عفوا هي خصب اليورانيوم بنسبة 90% والمفاعلات النووية كلها ضربت والأقمار الصناعية، يجب ألا نستخف بعقول الناس يعني الحرس الثوري يعطي وأعضائه يعطوا تصريحات قوية، كيف سيستطيع أن يخصب وهو إذا قدم إلى أحد المفاعلات الطائرات البي 52؟
9: ماذا عن أبو شهر؟
10: أبو شهر انسحبت منه الإدارة التي كانت تديره، الجانب الروسي سحب جماعته وتعرض إلى ضربة
9: هناك، لم يتعرض المفاعل، تعرض ما بجواره.
10: طبيعة الضربات الأمريكية لن تضرب المفاعلات، لأنه صحيح. سيكون هنالك كارثة نووية.
9: صحيح.
10: هم تسببوا في إغلاق كافة مداخل هذه المفاعلات أو المناطق التخصيب اليورانيوم والمفاعلات النووية لكي لا يستطيع أحد أن يصل إليها، ولذلك الرئيس ترامب يقول أن اليورانيوم المخضب مدفون في أماكن عميقة وتم أساساً عمليات قصف من أجل رد
9: ومراقب بالأقمار الصناعية
10: حتى إن إذا تحركت إحدى الجرافات أو أي أحد لمحاولة فتح منافذ للدخول سيكون عرضة للقصف في ظل هذه الرقابة الأمريكية.
9: دكتور خطار، يعني زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين هل تعتبر مفترق طرق؟ يعني هل سيعود الرئيس الأمريكي بعدها ويقرر نحن أمام التصعيد العسكري أم نعود إلى طاولة المفاوضات؟
7: يعني إذا أعطيتني الفرصة
9: فضل
7: سأقوم بمداخلة حول التخصيب. يعني المعلومات هي متضاربة حول ما يوجد عند إيران من يورانيوم مخصب. نعم. يعني مسألة 440 أو 450 أو 460 كيلو من اليورانيوم مخصب بنسبة 60% الأرجح أنها مطمورة تحت فوردو وإخراجها كما قال ترامب صعب جدا، أو في مكان ما بين أصفهان ونطنز أيضا يصعب إخراجه والوصول إليه. لكن عند هناك تقديرات أنه توجد عند إيران أيضا حوالي 900 كيلو من اليورانيوم مخصب بنسبة 20% وربما أكثر من 10 أطنان بنسبة أقل من 5%. عندما يكون هناك قرار سياسي زائد أجهزة طرد مركزي زائد هذا اليورانيوم يمكن الوصول يوما، هذا سيتطلب تقنيات كثيرة، يمكن أن يستغرق الأمر أسابيع وأشهر ويمكن أكثر من سنة، لكن في مطلق الأحوال ما دام هذا النظام الإيراني موجودا هو يتلاعب بالغموض النووي، هو يريد الوصول لدولة الحافة النووية ليس بالضروري لإنتاج قنبلة نووية، للتهويل ليستخدمها ضمانة للنظام وابتزاز للإقليم. ولذلك أعتقد أبرز ما سيطلبه ترامب من شي جين بينغ ليس فقط مضيق هرمز، ومضيق هرمز مصلحة صينية، 40% من نفط الصين يمر عبر هرمز، ولكن سيطلب من الصين ضغطا في الموضوع النووي لأن هذه مسؤولية دولية وليست مسؤولية الولايات المتحدة فقط، وإلا فإن الولايات المتحدة لا يمكنها إسقاط هيبتها على أبواب إيران. الموضوع إذن برقي حساس جدا، البعض يبالغ بالعامل الداخلي الأمريكي لكن هذه مسألة حساسة لمستقبل سيطرت الولايات المتحدة على النظام العالمي وبقائها قوة قادرة في قطاع الطاقة كما في الاقتصاد على أن تكون

0: تكون كلمتها الأولى.
1: نعم بكل تأكيد. أعود لك سيد وائل، يعني عندما تحدث المرشد الإيراني الحالي مجتبى خامنئي أو ما نسب إليه على الأقل، قال بأنه اليورانيوم المخصب والملف النووي هي ثروة إيرانية لن نسلمها. اعتبر البعض بأنه حقيقة كما ذكرت قبل قليل جعجعة أو حديث للداخل الإيراني والإعلام والشعب الإيراني، ولكن يبدو الوضع من حديث الرئيس ترامب بأنه حقيقي، إيران ترفض وتتمسك بالملف النووي بشكل كبير. ما هي الصورة برأيك؟
2: حقيقة يعني أيضا عندما ننطلق في تحليلنا لما قاله، أنا كما أطلق عليه ظل المرشد، لأن حتى الآن لم نرى ولا نعرف يعني أو ما ينسب إليه أو ما يقدم من بيانات. إيران قبل ذلك سلمت يورانيوم مخصب لروسيا في الاتفاق الأول وتنازلت عن نسبة التخصيب، وكانت هنالك رقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إذن اليوم عندما يأتي مجتبى الابن الأقل درجة علمية، ليس والده الذي كان المرشد السابق، ويتحدث عن أنها ثروة قومية، إذا كانت إيران كلها في كفة وهذه في كفة، ما الذي تعنيه الثروة القومية؟ أنت تريد أن تدمر الوطن كله والشعب مقابل هذه الحفنة من اليورانيوم المخصب؟
1: هل يكترث النظام الإيراني إلى شعبه؟
2: النظام الإيراني لا يكترث لشعبه، ولكن هو يتلاعب بالكلمات من أجل أن يبتز الجانب الأمريكي إلى أقصى مدى، فتكون تنازلاته في أقل درجة ويبقى هو موجود، لأنه يعتقد. أخي أحمد، الجانب الإيراني لو بقي يطلق صاروخ واحد في مضيق هرمز على بارجة أمريكية كما حدث قبل 3 أو 4 أيام عندما تحرك 3 بوارج أمريكية دخلت إلى المياه وكانت في حالة استطلاع بالنيران الحية، لأنها كانت مليئة بالقوات الخاصة والمعدات، وخرجت بعض لاستكشاف بعض الأماكن الأسلحة، لأن هنالك بعض المواطن تحتاج إلى استكشافها، وقصفتها ودمرتها وعادت، قالوا اشتبكنا وأصبنا البوارج الأمريكية ولحقنا بها أضرار كبيرة، والبرج موجودة في الخليج. لذلك هم يلعبون على هذا الجانب، هو يرفع سقف المفاوضات إلى حافة الهواء، لن أسلم، لن أعطي، لن نتنازل، هذا ثروة الوطن، من أجل أن يأتي هنالك من يقول في الأخير إيران ترغب أن تسلم. الوسيط العماني قبل الضربة الأولى قال إنه كان الجانب الإيراني على استعداد لتسليم اليورانيوم لجهة خارجية ووقف التخصيب إلى 5 سنوات. هم أليس هم الذين أعلنوا نحن مستعدين لوقف التخصيب ل5 سنوات؟ طب وقف التخصيب 5 سنوات يعني وين صارت الثروة؟ لكن الجانب الأمريكي يريد 20 عاما، وقف التخصيب ل20 عاما أقل شيء، أو إنهائه وتفكيك المفاعلات أساسا النووية، قالوا نريد أن نستخدمها في الجانب السلمي، فلنجمدها. الخلاف الآن ما بين 20 ولا 5 ولا 10 أم 15. أما قبل ذلك إيران سلمت يورانيوم مخضب في الاتفاق الأول للجانب الروسي، والجانب الروسي هو الوسيط المقبول وهو الذي يجلس الآن ولديه ثقة من الجانب الأمريكي إذا تم إخراج المادة منه إلى من طهران إلى روسيا سيستلمها. لذلك هم يلعبون على جانب أنهم، لأنهم هي الورقة الوحيدة، لم يبقى لهم أي أوراق. يوم الخميس غدا سيكون هنالك اللقاء بين الجانب اللبناني والإسرائيلي في مفاوضات مباشرة. ماذا تعرف معنى ذلك؟ إذا استطاع الجانب الإسرائيلي واللبناني أن يتوصلوا إلى اتفاق معين، حزب الله سقطت ورقته نهائيا. الجانب الحوثي في غياهب النسيان، لا أحد يعرف ما الذي اتفق مع من، ولنكن صادقين. فلذلك لم يبقى لهم إلا ورقة النووي ومضيق هرمز، ولذلك هم يعضون بأن أسنانهم على ورقة مضيق هرمز وفي نفس الوقت على الجانب اليورانيوم. هي الورقة عندما قدمت الأخيرة، ما الخلاف؟ الرئيس ترامب يريد أن يبدأ بالملف النووي، الجانب الإيراني يريد أن يرفع الحصار وتوقف الحرب ويفتح مضيق هرمز، لأنه عندما يفتح مضيق هرمز سيتنفس ولن يكون عليه ضغط ويبدأ يناور في الجانب النووي. الرئيس ترامب يريد أن يبدأ بالملف النووي وفك الحصار في نفس الوقت، ولكن ليس خروج القوات الأمريكية من المنطقة وما يتحدثون عنه عن تعويضات. لذلك كان هنا الخلاف محتدما في هذا الجانب، بمن نبدأ، بالنووي أم بالمضيق أم بإنهاء المعارك؟ لأن الأوريين يعرفون أنهم إذا بدأوا في الجانب الملف النووي ومناقشاته والقوات الأمريكية في المضيق وتحاصرهم، هم مختنقون، وخاصة أنه بدأ الحصار يصيبهم في العصب الداخلي، في رواتب الموظفين، في رواتب القوات، حتى في الوقود، في عمليات عمل الآبار، أنها ستستنزف وستغلق نتيجة عدم وجود خزانات لتعبئة الإنتاج أو توزيعه كما يحصل في الوضع الحالي. وإذا أغلقت ستكون هذه كارثة على هذه الآبار، وخاصة بعد قصف مواقع البتروكيماويات التي كانت هي ثروة الحرس الثوري في دخله الأكبر في المواد.
1: نعم، يعني بكل تأكيد. دكتور خطار، يعني أعود إليك. دكتور، يعني يبدو بأن هناك تعثر وتعسر في المفاوضات كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ما هي فرص عودة التصعيد العسكري؟
0: يعني بالفعل في عملية التفاوض كما قلت سابقا، إيران تمتهن التفاوض لأجل التفاوض، وتحاول دوما كسب الوقت، ولكن رهاناتها سقطت قبل حرب 2025 وقبل حرب 2026. الآن هل هناك عودة لإمكانية التفاوض؟ نرى بعض الحركة في الإقليم. هناك اليوم كان وزير خارجية تركيا عند الأمير القطري، هناك كلام جديد للباكستانيين، هناك لأول مرة تشكيك بالدور الباكستاني صدر عن مصادر معينة، واضطرت إسلام أباد للكلام عن أسباب وجود طائرات إيرانية لديها. هناك إذن نوع من غموض. ودوما إذا تتذكرون قبل المفاوضات الأخيرة في سلطنة عمان قبل إسلام أباد، كان من المفترض أن تكون المفاوضات في تركيا. في اللحظة الأخيرة رفضت إيران تركيا واختارت عمان، وبعد إذن هي اختارت أيضا باكستان. إذن كل هذا يطرح علامات أيضا تساؤلات حول الجدية للوصول إلى حلول. ومن يطرح مثلا ربط ملف لبنان بملف إيران أو مسألة التعويضات وإنهاء الحرب، يعني كان هناك ما يسمى أستاذ أحمد إغراق عملياتي، يعني مقابل صفحة واضحة من 14 نقطة قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، أتى الرد الإيراني المتأخر لمدة 3 أيام، أتى ضمن 10 صفحات كله أمور لغوية، خزعبلات كما قال ترامب، وإفضافات، ونوع من التفلسف لمحاولة إغراق الموضوع، تضييع لب الموضوع. يعني كل ما يجري من حركات، إن كان في جبهة لبنان مع حزب الله، في جبهة العراق مع الميليشيات ضد القوات الأمريكية، في مضيق هرمز ضد الدول العربية في الخليج، كل هذا لعدم التفاوض الفعلي حول الملف النووي، لأنهم يريدون الاحتفاظ بهذه الورقة. يعني حتى لو سلموا المرة الماضية لروسيا، هم كانوا حتى تحت أنف أوباما كانوا مستمرون في، كان هناك استمرار في البرنامج السري. دوما كان هناك برنامج علني، منشآت علنية، ولكن منشآت سرية وبرنامج سري.
1: نعم، بكل تأكيد.
0: إذن نعم، بتقديري العودة إلى التصعيد، إذا لم يكن هناك من تنازل إيراني ملموس، ليس هناك من مخرج لدونالد ترامب إلا التصعيد من جديد.
1: نعم، أستاذ وائل، كان عندك تعليق.
2: أنا كنت أتحدث حول حالة الإغراق والبرامج الرديفة. هو عندما تنظر إلى خارطة المفاعلات النووية تجد أنها إيران وزعتها في عدة مناطق، وحتى هذه اللحظة لربما البعض يكتشف أن هنالك بعض الأماكن كانت فيها مواقع للتخصيب لم يكشف عنها حتى الوكالة الذرية. نذكر أنه بعد توقيع الاتفاق السيء كما يصفه الجانب الأمريكي رئيس ترامب في عهد أوباما، المفاوضات والعلاقة بين وكالة الطاقة الذرية بقيادتها الحالية جروسي أو غيره كانت علاقة شائكة. وتذكر في ذلك الوقت في كل فترة كان يتم إيقاف التعامل، إغلاق الكاميرات، وهذا كان لاعب على الأوراق. ما الذي كان يتم في لحظات الإغلاق؟ ما الذي كان يدخل؟ ما الذي كان يخرج؟ أين كانت تتم التوزيعات؟ لذلك كانت هذه الاتفاقية بسلبياتها هي التي أغرقت المنطقة وأعطت إيران فرصة اللعب على التناقضات.

0: إسرائيل يعني بصدد عملية
1: إنزال،
0: هل هذا قابل للتنفيذ، خاصة إن علمنا وكما تحدث الرئيس دونالد ترامب بأن المخزون اليورانيوم في قاع الأرض؟ يعني ما مدى تحقيق هذا الأمر؟
1: إذا أردنا أن نحلل شخصية الرئيس ترامب، الرئيس ترامب إذا دخل في حالة العناد الشخصي والكرامة الولايات المتحدة الأمريكية ربما يقدم على هذه الخطوة. هذه الخطوة هي كما يقولون آخر العلاج الكي بالنار. الرئيس ترامب بدأ بالتسلسل، بدأ بالعملية العسكرية الأولى، حقق فيها 80% من الإنجاز، أبقى هذا الهامش حتى لا يدخل في متاهة أن تدمر القيادة في إيران بالكامل ويدخل في بلد مساحتها 1,600,000 كيلومتر وفيها طوائف متعددة، من يستطيع أن يضبطها وانعكاساتها على المنطقة، لنكون واقعيين. وهذا الذي لا يفهمه الإيرانيون ومن يدعمون إيران. فلذلك الرجل ما زال محتفظا بهذا الجانب، يريد ألا تدخل المنطقة في حالة فوضى. وأذكرك بما قاله وزير الدفاع في الإفادة في الكونغرس الأمريكي قبل 15 يوم، عندما قال لهم وزير الحرب، عندما قال لهم لا أعرف لماذا دخلنا في العراق في هذه السنوات من الفوضى وقواتنا ماذا كانت تفعل هناك. هم لديهم تجربة مريرة في هذا الجانب.
0: ولكن يعني إذن
1: هذا المخطط اليوم تبرع نتنياهو وأعلن أن نحن جاهزون لأن ننفذ هذه العملية. إمكانيات الولايات المتحدة والقوات الموجودة في المنطقة والمعدات تؤهلها إلى أن تقوم بذلك، ولكن نسبة خطورة هذه المواد الإشعاعية هي الكارثة، وهي التي تدفع الجميع أن يفكر عشرات المرات قبل أن يقدم على هذا الجانب. ونحن في منطقتنا العربية التي منذ البداية ندعو إلى أن نكون الحلول سلمية ونبعد عن هذه الحروب وما تدفع إليه، ولا أن نضطر ندفع أثمان الاعتداءات والصواريخ والمتسللين والمندسين الإيرانيين، لا نريد أيضا أن ندفع ثمن أن نجد أنفسنا والعالم أمام حالة لا سمح الله في قذيفة تخطئ من هنا أو من هناك، أمام حالة إشعاع نووي في المنطقة. لذلك الحسابات دقيقة، لكن على أرض الواقع الإمكانيات إذا اتحدت الإمكانيات الأمريكية والإسرائيلية أعتقد أنه من الممكن أن تتم، خاصة أن التجربة الأولى عندما تم إنزال هذه الكميات من الطائرات لاستخراج الطيارين الأمريكيين اللذين سقطت طائرتهما تمت، وكانت الأجواء مفتوحة، الأجواء الإيرانية مفتوحة الآن.
0: هي مفتوحة ولكن العملية تحتاج إلى أيام يعني سيد وائل.
1: إلى أيام القوات الأمريكية متخصصة في عمليات إنزال، وممكن أن تشكل منطقة عازلة وتشكل مدرج قريب منها وتستولي عليه وتبدأ عملياتها، ويكون هنالك مساندة من قبل الطيران. هذه يعني مواضيع يتحدث فيها الجانب العسكري، ولكن عامل المخاطرة فيها هو الخشية من التسربات الإشعاعية التي ممكن أن تحدث أو أي مخاطرة تحدث فيها. ولكن هنالك خطوات كثيرة ما زالت أمام الرئيس الأمريكي. لماذا نذهب إلى يعني إخراجه وهو مراقب ويمكن قصف أي أحد يقترب منه؟ هنالك جزر الإيرانية في مضيق هرمز، إذا تمت عملية إنزال سريعة وخاصة بعد أن انكشفت كل المواقع العسكرية فيها خلال الأسابيع الماضية وتم السيطرة عليها، سيفتح المضيق وعندئذ سيكون هنالك حصار أكبر اقتصادي على إيران، والمضيق سيكون مفتوح وتجبر حينها إلى الدخول.
0: على ذكر المضيق، معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات دكتور سلطان الجابر قال بأنه مليار برميل مفقودة نتيجة هذا الابتزاز في احتجاز مضيق هرمز. يعني أذهب إلى دكتور خطار أبو دياب، يعني ما زال النظام الإيراني يخترق الهدنة، يوجه كذلك سهامه، مسيراته، صواريخه إلى دول المنطقة بالرغم من التحذيرات، بالرغم حقيقة من البسالة اللي قدمتها دول المنطقة في التصدي لهذه الانتهاكات والعدوان الإرهابي. يعني نتحدث اليوم عن حادثة الكويت الخطيرة في محاولة تسلل والخلايا للحرس الوطني، يعني كيف تقرأ هذا المشهد دكتور؟
2: بالفعل ما تم الكشف عنه من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مملكة البحرين واليوم الكويت هو تكملة للعدوان الإيراني السافر الذي حصل بعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وكأن كل شيء كان مخططا له في طهران. كانوا يعدون هذا الأمر.

0: وهذا دليل على أفكار قديمة لديهم. في مسألة الكويت نعلم أن هناك حتى إشكالات حول الحدود، كما أن هناك جزر إماراتية محتلة، هناك مطالبات بالبحرين منذ السبعينات. لذلك سقطت الأقنعة اليوم، يمكنني القول سقطت الأقنعة لمن ليس عندهم ولاء وطني في هذه الدول، المتسللين المخادعين عملاء الحرس الثوري. ولكن ما حصل في جزيرة بوبيان انذار كبير، انذار كبير، لأن الفوضى النقالة. المحاور الكريم في الاستوديو كان يبدي حرصا على عدم تفشي الفوضى في إيران وعلى بقاء الاستقرار، لكن هم تخصصوا بانتشار الفوضى في الإقليم. أسقطوا الدولة في لبنان، أسقطوا الدولة في سوريا، أسقطوا الدولة في العراق، في اليمن، بنوا هياكل موازية في هذه الدول، تحدثوا عن السيطرة على 4 عواصم، مشروعهم إمبراطوري، يريدون السيطرة على الإقليم. البعض يخاف كثيرا من إسرائيل الكبرى، بالطبع هناك في المسألة الفلسطينية ومسائل أخرى يجب حسمها، لكن هناك أيضا محاولة إقامة إيران الكبرى، ولذلك هذا الموضوع حساس جدا، يمس الأمن القومي للخليج العربي. مجلس التعاون الخليجي في الأساس نشأ إثر الحرب العراقية الإيرانية، ونشأ من أجل مواجهة هذا الأمر. واليوم أكثر من أي وقت مضى هناك حاجة لمقاربة هذا الموضوع بأسلوب مشترك، وبقدرة على منع هذه الاعتداءات الإيرانية من التمادي.
1: نعم، أعود لك أستاذ وائل. يعني نشاهد حقيقة، الرئيس ترامب قال بأنه الإيرانيين حاولوا خلال الأسابيع الماضية إعادة بناء قدراتهم. ماذا نفهم من هذا الطرح؟
2: هذا الطرح طرحه الرئيس ترامب لأنه كان هنالك معلومات على أن الصين قدمت بعض التكنولوجيا في مجال الأقمار الصناعية، لربما في مجال مقيضات النفط مقابل هذه الاحتياجات وبعض الأنظمة الدفاعية. كذلك الرئيس ترامب اتهم روسيا بأنها قدمت بعض المساعدات اللوجستية حتى الأدوية والأغذية. وكذلك يعني كان من الملفت أنه قال أنهم قدموا لهم بعض القطع لتطوير صناعة المسيرات الإيرانية، ويعني وهذه عندي فيها يعني علي فيها تحفظ بعض الشيء، لأنهم الروس هم نفسهم استخدموا الطيارات المسيرة الإيرانية. الإرهاب الإيراني مبدع في هذه الجانب يعني. ولكن هذا يأتي في سياق مزيد من الضغط على الحليفان التقليديان لإيران، وخاصة أنهم تربطهما اتفاقيات، وخاصة روسيا، دفاع مشترك أو تعاون عسكري كبير بينهم يصل إلى حد التعاون الكامل. فلذلك الرئيس ترامب في خلال وجهته إلى الصين أيضا من جوانب الضغط السياسي والضغط المعنوي قبيل ذلك يقرر أن يقدم هذه المعلومات ويفصح عنها، ليقول للصينيين أنكم أنتم لا تحترموا العالم الذي أنت تحت هذا الحصار الإيراني، وأنتم تقدمون لهم المساعدة رغم أن أعطيتكم تخصصا بأنكم عليكم أن تعبر سفنكم وتدخل سفنكم وأرفع الجانب العقوبات عنكم في النفط الإيراني، لأنه تعلم أنه كان هنالك حظر للنفط الإيراني الصيني أن يذهب إلى الصين. ولكن في بداية الأزمة الرئيس ترامب أعطى الإيرانيين جانبا من الحرية في أن يستوردوا، لا بأس أن يستوردوا بعض النفط في هذا الجانب.
1: الرئيس ترامب تحدث عن خيبة أمله فيما يخص بعض الأكراد الذين احتفظوا بالسلاح بدل استخدامه داخل إيران. هل ما زال هناك أمل تحرك داخلي في إيران؟
2: شوف، حقيقة التعويل على التحرك الداخلي في إيران لنفهم الجانب الإيراني في الداخل، حقيقة من المؤسف أنه البعض ما زال يتحدث. هنالك كانت معلومات غير دقيقة وصلت رئيس ترامب أنه في خلال الساعات الأولى والضربة سيكون الجانب الإيراني في الداخل متحرك. يا إخوان، الإيرانيون في أيام السلم عندما كانوا يخرجوا بمظاهرات سلمية ما تم إعدامه في اللحظات الفورية بالمئات، وما تم قتله في الشوارع بالألاف. تذكر أنه في بداية الضربة الثانية تم إخلاء العاصمة الإيرانية طهران من سكانها، بحجة الخشية عليهم. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن القيادة الإيرانية قررت أن تخرج الناس إلى القرى والمناطق الجانبية لكي لا يكون هنالك تجمع. في الأيام العادية كانت الطلقات تطلق بشكل عشوائي على المتظاهرين. الآن في حالة الحرب وقوانين العرفية التي أعلنتها وحالة الطوارئ التي تعلنها بالتالي البسيج والحرس الثوري، مع الأسف على كل باب بيت في طهران هنالك بندقية من الحرس الثوري أو من البسيج ستطلق النار على كل من يتحرك. ولكن رئيس ترامب هو عول في هذا الجانب حقيقة على الحدود العراقية والمتواجد فيها الجانب الكردي، ولذلك هو تم ربما هنالك عملية توريد بعض الأسلحة لكي تكون هنالك عمليات اختراق تستطيع أن تصل وتشتبك مع بعض القوات وتوفر مساحة تستطيع القوات الأمريكية ألا تدخل هي في مهاترات أو مناكفات عسكرية فيها ويتم الإنزال بعد ذلك والسيطرة عليها والتحرك من خلالها. ولم يتم ذلك نتيجة أن لا ننسى أن المسيرات والصواريخ الإيرانية استهدفت الحدود العراقية الإيرانية منذ اليوم الأول بشكل كبير في هذه النقطة. فلذلك لربما هو محق في هذا الجانب، ولكن أعتقد أن الإدارة الأمريكية أو القوة العسكرية الأمريكية لن تنتظر بعد ذلك تحرك أي طرف آخر لو قررت، ونسبة التحرك العسكري مرتفعة جدا جدا جدا، ولننتظر الساعات أو ربما العودة بعد الصين.
1: بكل تأكيد. السيد وائل محمود خليل الإعلامي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك سيد الفاضل. شكرا دكتور خطار أبو دياب أستاذ علاقات دولية من باريس. شكرا مشاهدينا لمتابعتكم، نلتقيكم بإذن الله يوم غد. حفظ الله دولة الإمارات، حفظ الله قائدها، وحفظ الله شعب هذه الدولة المعطاء الكريم. إلى اللقاء.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM. شيخنا محمد من أشعار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

0: محمد بن راشد يؤكد هدفنا أن تكون الإمارات الأفضل عالميا في تبني نماذج حكومية توظف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان. عبد الله بن زايد يدين تسلل عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ مخطط إرهابي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي على مستجدات مشروع المنظومة الجديدة للعمل الحكومي والتي تستهدف تحويل 50% في القطاعات وخدمات وعمليات حكومة الإمارات خلال عامين لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم أن توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي يمثل أولوية استراتيجية للمرحلة المقبلة في إطار رؤية صحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبما يعزز ريادة دولة الإمارات عالميا في تبني نماذج حكومية متطورة تركز على خدمة الإنسان وتسريع الإنجاز ورفع كفاءة الأداء الحكومي. جاء ذلك خلال اطلاع سموه على مستجدات العمل على المشروع من معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء. تسلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة شهادة تجديد الاعتراف بالشارقة مدينة صديقة للطفل من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. جاء ذلك خلال استقبال سموه لانا لوريكات مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف لدى مجلس التعاون الخليجي، وذلك في مقر دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية. هذا وشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الشارقة الصحية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات حماية حقوق الطفل وتبادل الخبرات التقنية والإحصائية وإطلاق مبادرات ميدانية تخدم المجتمع بصورة مباشرة ومستدامة. أدان سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأشد العبارات قيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية. وأعرب سموه عن تضامن دولة الإمارات مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية. وأكد سموه دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه دولة الكويت من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيدا بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الكويتية ونجاحها في كشف هذا المخطط الإرهابي. أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع جاهزية منظومة الرصد والاستجابة الوطنية للتعامل مع أي مستجدات أو تطورات صحية، لا سيما ما يتعلق بفيروس هانتا، مشيرتين إلى أن إجراءات الجاهزية والمراقبة الصحية المعتمدة في الدولة تخضع للتقييم والمراجعة الدورية وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة. جاء ذلك خلال اجتماع الفريق الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمتعلق بالأوبئة التي تصيب الإنسان برئاسة معالي أحمد علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع. في خبر آخر، انطلقت اليوم قمة أبوظبي للبنية التحتية، وهو حدث عالمي رائد يسلط الضوء على إنجازات مشاريع البنية التحتية في أبوظبي وخطط المشاريع المستقبلية في قطاعات التطوير والبناء على المستوى العالمي. وتجمع القمة كبار قادة الصناعة وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الشراكات عالية القيمة وتمكين الحوار الاستراتيجي ودعم أبوظبي في تعزيز مكانتها كمنصة دولية للتخطيط العمراني الذكي والتنمية الحضرية المستدامة وتسليم المشاريع الكبرى. المهندسة مريم الزعابي مصممة عمرانية في مركز التخطيط العمراني والتراخيص.
2: نعرض اليوم في القمة عدد من المشاريع، من أهمها منصة نب تعتبر نموذج رقمي حي لإمارة أبوظبي، اللي هو بعد يعرف تقنية التوأم الرقمي. المنصة هذه تجمع بيانات وأنظمة مختلفة في مكان واحد، تعطينا صورة متكاملة وفورية عن الإمارة. من خلال نب نقدر نطالع على مؤشرات جودة الحياة، مؤشرات المدن الذكية، وهذا يساعدنا ناخذ القرارات الأسرع والأذكى بالاعتماد على البيانات الدقيقة.
0: أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عطلة عيد الأضحى 2026 للعاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وأكدت أن العطلة تبدأ من الاثنين 25 من مايو وحتى الجمعة 29 من مايو، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 1 من يونيو المقبل. نشرتنا الإخبارية ما زالت مستمرة وفيها بعد الفاصل. الإمارات الأولى عالميا في اعتماد علاج مبتكر لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه.
3: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
0: أهلا بكم من جديد. تشارك دولة الإمارات دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للتمريض الذي يوافق 12 من مايو من كل عام، لتسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمهنة التمريض في نظم الرعاية الصحية ومكانتها الحيوية في دعم التغطية الصحية الشاملة. ولا نزال في الشأن الطبي، حيث أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن اعتماد عقار باكسفيندي المبتكر، والذي يستخدم كخيار علاجي إضافي إلى جانب الأدوية الخافضة للضغط لدى المرضى الذين لا يتمكنون من السيطرة على مستويات ضغط الدم لديهم بشكل كاف. وتعد الإمارات أول دولة على مستوى العالم تمنح الموافقة لهذا العلاج، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتوفير وتسريع وإتاحة الابتكارات الدوائية بما يواكب تطورات القطاع ويعزز كفاءة الرعاية الدوائية. الدكتورة رقية عقيل من قطاع تنظيم المنتجات الطبية في مؤسسة الإمارات للدواء.
4: وتميز العلاج بكونه يستهدف أحد المسببات الرئيسية لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه، عبر تضبيط إنزيم تصنيع هرمون الألدسترون، مما يوفر خيار علاجي أكثر دقة للحالات التي لا تحقق استجابة كافية مع العلاجات التقليدية. ويعكس هذا الاعتماد تطور المنظومة التنظيمية الدوائية في الدولة، والتي تعتمد على آليات تقييم علمية وفنية متقدمة.
0: في أخبارنا الرياضية، الجودو يعلن تفاصيل بطولة الإمارات المفتوحة حصنتك يا وطن. هذا الخبر وأكثر نستعرضه معكم مستمعين الكرام مع زميلي في الاستوديو ميلاد موسى. ميلاد، مساء الخير.
5: مساء النور علي. بالفعل قام اليوم اتحاد الجودو بتحديد موعد ختام تسجيل بطولة الإمارات المفتوحة للجودو، والتي ينظمها الاتحاد بمقره في بنياس تحت شعار حصنتك يا وطن، وتقام البطولة يومي 16 و17 من مايو الحالي. أحرز فريق الظبي لسيدات هوكي الجليد لقب بطولة هوكي الجليد 5 ميجا للسيدات التي أقيمت في هونغ كونغ، بعد فوزه في النهائي على فريق ويهو من هونغ كونغ بالهدف الذهبي. في أخبار كرة القدم، علي، أحكم الوصل قبضته على المركز الثالث بدوري أدنوك بعدما تغلب على مضيفه الجزيرة بهدفين لهدف في ختام الجولة 25 من عمر المسابقة.
0: إذن الرؤية أصبحت واضحة في دوري، في الدوري المحلي
5: تقريبا. هلأ ببقي آخر جولة علي صراع الهبوط. ضمن مواجهات الجولة 36، تلقى نابولي خسارة مفاجئة في الدوري الإيطالي على يد بولونيا بهدفين مقابل 3. في أخبار السلة الأمريكية، تمكن أوكلاهوما سيتي ثندر من التأهل إلى نهائي المنطقة الغربية بعد إقصائه لوس أنجلوس ليكرز وفوزه عليه في المباراة الرابعة بنتيجة 115 نقطة مقابل 110 نقاط. ختام رياضة مع خلف المرمى.
0: إذن في خلف المرمى لليوم ميلاد نستمر في حكاية المونديال، وصلنا إلى مونديال 1954.
5: صحيح، هذا المونديال كان فيه العديد من القصص علي، خاصة أنه المجر كان هو الفريق الأقوى والذي خسر، يعني ألمانيا خسرت من المجر بالدور الأول بثمانية أهداف، ولكن لما تأهلت ألمانيا للنهائي تأهلت لتلعب مع المجر، كل التوقعات كانت بتقول أنه المجر رح يفوز بالبطولة. ولكن مؤسس شركة أديداس اسمه أدي داسلر لاحظ أنه بسويسرا الملاعب بتصير مع المطر فيها طين كثير، فاخترع حذاء له مسامير مسامير من تحت، وهذه المسامير تبدل. فبعد الشوط الأول اللي كان صعب جدا على الألمان وكانوا خسرانين 2-0 أتوقع، فعمليا طلعوا الألمان وبدلوا الأحذية أكرمكم الله وغيروا المسامير من تحت وربحوا بنتيجة المباراة 3-2، وكانت معجزة من معجزات كرة القدم.
0: قلبوها بعدين، كانوا خسرانين بثمان أهداف في بداية
5: بعدين فازوا
0: البطولة
5: في النهائي.
0: نعم، إذن ميلاد شكرا جزيلا على هذه الجولة الرياضية.
5: شكرا شكرا.
0: قبل الختام مستمعينا نبقى مع هذا الخبر، حيث تستعد الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق أولى حفلاتها الموسيقية المخصصة للعائلات ضمن سلسلة حكاية لحن بعنوان كرنفال الحيوانات، وذلك يوم الخميس المقبل على مسرح المجمع الثقافي في أبوظبي. ويقدم الحفل تجربة موسيقية تفاعلية للأطفال وعائلاتهم، تتيح للصغار التعرف على الموسيقى الأوركسترالية من خلال عرض حي يجمع بين الترفيه والتجربة التعليمية.

0: ختام النشرة مستمعينا، ونذكر بالعناوين. محمد بن راشد يؤكد: هدفنا أن تكون الإمارات الأفضل عالميا في تبني نماذج حكومية توظف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان. عبد الله بن زايد يدين تسلل عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ مخطط إرهابي. شكرا لحسن المتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم علي النعماني، ومن الإخراج لؤي السعدي. دمتم في رعاية الله.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: فترة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: التضحية
2: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورنا.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: أولي بعمر مكافأة كبيرة من رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه.
2: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: أبو ظبي FM.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكراً لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكراً جزيلاً لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب. بيض الله وجهكم ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.

0: أتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
1: شكرا جنود الوطن.
0: انتوا درع الوطن.
2: شكرا عيالي.
3: نشكر حماة الوطن.
4: انتوا اماننا.
5: العيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.

بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

الحصن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

شيخنا محمد من أشعار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهاج.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

يخرج من كل عنا وبون وغيم كل حادث ودون إلى علوم عالم مصون عن خلف تحقيق أو افتلال يذوق فيها لذة الفتوة من ثمر غرس الوحي والنبوة يصير مرآة هدى مجلوة بها يرى ما جل عن مقالي فبامتزاج سرها في القلب ورقم معناها بعين اللب يكرع من شرب حمي القرب ويرتوي من منهل الكمال.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

0: درهم من أشعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يا

وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر. باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

أبو ظبي اف ام. قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

0: قولوا لهم من أشعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي. شيخنا محمد من أشعار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هاي.
1: تحت راية من تفند في المسار،

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: كلمة استكثرك وقتي علي وهداك عادت زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

شعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي. وللمساء حكاية عنوانها أبو ظبي FM.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: الحصن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

0: شعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي. صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينا عن أهلها،
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
4: قررها الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
4: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
4: اللي قامت عليها الدولة.

0: من استولت تحت
1: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حق،
3: لأن اليبن الحاضر
4: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
5: The UAE is ready.
6: ونحن بخير.
7: لا تشلون هم.
1: الإمارات يلدها غليظ.
8: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
9: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: من ذاكرة الزمن
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء لازم يعرف ماضي أهله وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

شارك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل لذيات تمتزج

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: شيخنا محمد من أشعار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.
3: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له الولا.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكراً لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكراً جزيلاً لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.
11: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

حياتي، انت حياتي من وتي راس مالي، انت حياتي من وتي راس مالي. البعد عنك لحظة ما اقدر اقواه، في لحظتي في واقعي في خيالي. لو غبت لحظة صحت ويلاه ويلاه، انت حياتي من وتي راس مالي. البعد عنك لحظة ما اقدر اقواه، في لحظتي في واقعي في خيالي. لو غبت لحظة صحت ويلاه ويلاه، حبك معي يمشي كأنه ظلالي، دايم معي من وين ما رحت بلقاه. حبك معي يمشي كأنه ظلالي، دايم معي من وين ما رحت بلقاه. صبر بحبك فاق حد احتمالي، مالي خلاص لطفي الآه بالآه. حبك معي يمشي كأنه ظلالي، دايم معي من وين ما رحت بلقاه. صبر بحبك فاق حد احتمالي، مالي خلاص لطفي الآه بالآه. قلبي لو تكسه معه ما يبالي، وياك لو جربت في يوم تنساه. قلبي لو تكسه معه ما يبالي، وياك لو جربت في يوم تنساه. انت حبيبي وحياتي وراس مالي، انسى الجميع وحبك شلون بنساه. انت حبيبي وحياتي وراس مالي، انسى الجميع وحبك شلون أبنساه.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي أف أم. اسمع عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 أف أم. خلها دوم في البال.
2: التضحية
3: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا.

0: أهم شيء خدنا كورونا.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم بالعادي التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

0: من إذاعة بوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.
2: التضحية
3: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
2: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
4: طول لي بعمرك وكافأة كبيرة يا رب العالمين،
2: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
5: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل أبوكم بالعادة التربية اللي ترفع الرأس.
2: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركان.
1: أحرار زايد كلمات راشد أحمد خميس الرميتي ألحان الدكتورة نورة المرزوقي غناء حمد العامري.

0: فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي FM.

0: أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. أعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
1: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هول.
2: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
3: راجع بشوقي ولهفتي.
2: أبو ظبي اف ام 90 اف ام، خلها دوم في البال.
4: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: اف ام خلها دوم في البال.
1: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: الحصن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
2: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
3: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.
4: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
5: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
6: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
7: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
8: شكرا جنود الوطن.
9: شكرا جنود الوطن.
10: أنتوا درع الوطن.
11: شكرا عيالي.
12: نشكر حماة الوطن.
13: أنتوا أماننا.
14: العيون الساهرة.
8: شكرا جنود الوطن.

0: خلها دوم في البال.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
2: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.